إعلام مسؤول، رؤية واضحة، محتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا. وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها وبجوها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. إحنا في أمن 24 صوتنا واحد وهدفنا واحد ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: وطن يستحق صوتاً مسؤولاً، لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد رح نواصل.

الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.

الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا، فلسطيني بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا. في وسط الأحداث المتسارعة يبقى صوت الاستقرار هو الأهم. أمن 24 تقدم محتوى يعزز الثقة بالمنظومة الوطنية ويحافظ على وعي المجتمع. فلسطين بتجمعنا وبتجمع قلوبنا على الثبات.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير لطلابنا ولخطواتهم الواثقة وهي تمضي نحو المستقبل. صباح الخير لكل طالب علم بآمن إن المعرفة طريق وإنه الحلم ممكن يتحقق.

وصباح الخير لكل العاملين اللي بيطلعوا كل يوم وبيحملوا مسؤولياتهم على أكتافهم، للموظفين، للعمال ولأصحاب المهن، لكل إيد بتبني ولكل جهد بصنع فرق.

الصباح مش مجرد بداية يوم، الصباح رسالة متجددة إنه فينا نكمل وإنه رغم كل شيء لساتنا قادرين نغير حتى لو بخطوة صغيرة. خلونا نبلش يومنا بطاقة أمل، بقلب مطمئن وبثقة إنه القادم بيستحق الانتظار.

بإمكانكم تابعونا مستمعينا عبر أثير أمن 24 عبر تردداتنا في رام الله وبيت لحم والقدس 94.2 ومن الخليل 97.3 وغزة أيضا 97.3 ومن أريحة 107 ومن نابلس 105.6 ومن جنين 107.6 ومن طوباس 106.

خلونا نبلش معكم مستمعينا من أحوال الطرق في هاللحظات، على اعتبار أن هناك مواطنين بتنقلوا الآن على الطرقات الخارجية.

والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا بروقين وكفر الديك وجمعين جميعها مغلقة، دير شرف أزمة، برقة تفتيش، عنبطة مغلقة، جين صفوت تفتيش، وعين شبلي مغلقة. وفي محافظات الوسط جميعها سلكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة أيضا مغلقة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة وتفتيش للخارج، مفترق عناتة تفتيش بالاتجاهين، كرمله تفتيش للخارج، والجفتلك تفتيش. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا زيف والفوار وجسر بيت أمر والعروب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة.

0: من أحوال الطرق ننتقل إلى حالة الطقس مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة لمعرفة حالة الطقس لهذا اليوم.
1: اليوم إن شاء الله انخفاض طفيف على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، الرطوبة النسبية مرتفعة في الغلاف الجوي وهذا يعطي شعور بالحر أكثر. الرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يومي الخميس والجمعة والسبت ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة. يوم الخميس جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، ويوم الجمعة جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ويوم السبت جو شديد الحرارة في معظم المناطق. وخلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 27-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-17، نابلس 28-19، جنين وطوباس 31-21، أريحة والأغوار 37-27، طول كرم وقلقيلي 29-21، غزة وخنينس 28-22، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 29 درجة، تنخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.

أهلا بكم من جديد مستمعي إذاعة أمن 24، ومننتقل لأسعار صرف العملات لهذا اليوم. والبداية بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل. يصرف الدولار بثلاثة شيكل وأربع أجورات، والدينار الأردني بأربعة شيكل وثمانية وعشرين أجورة. أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شيكل وسبعة وأربعين أجورة. دعونا نستعرض معكم مستمعينا قبل أن نبدأ بآخر الأخبار التي وقعت خلال الساعات الماضية.

رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليلة. وقال مدير تربية وتعليم يطا بسام جبر إن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي لوقف قرار سلطات الاحتلال هدم المدرسة. وأوضح جبر أن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية من منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة من الشارع الاستيطاني شرق الخليلة، مشيرا إلى أن محكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوماً قبل تنفيذ عملية الهدم. وأضاف أن المحاميين تقدموا باستئناف، فيما تتابع مؤسسات حقوقية القضية مستنكرا استهداف المدرسة والقطاع التعليمي، لا سيما في مسافر يطا وبلدة بني نعيم والمناطق القريبة من الشوارع الاستيطانية.

استشهد مساء أمس مواطنان أحدهما طفل وأصيب 4 آخرون مساء أمس جراء قصف للاحتلال استهدف حي الهوى جنوب غرب مدينة غزة. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت 2 مصابين إلى مستشفى القدس التابع للجمعية إثر قصفين منفصلين على حي تل الهوى. وقع الأول قرب ملعب برشلونة فيما استهدف الثاني منطقة بالقرب من مبنى المحافظة. وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,102 شهيد وأكثر من 173,000 مصابا منذ 7 تشرين الأول لعام 2023.

0: وللوقوف على آخر المستجدات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة ينضم إلينا من الميدان الزميل حسين عبد الجواد كرسوع. صباح الخير وأهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك بالمستمعين الكرام.
0: تحياتي لك حسين. دعنا في صورة المشهد العام هذا الصباح في قطاع غزة وما أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة.
1: طبعا اليوم هو اليوم 1006 أيام منذ بداية الحرب على قطاع غزة. مساء أمس كانت أو شهدت أكثر الأيام استهدافا منذ ما يسمى بوقف إطلاق النار، حيث تم استشهاد ما يزيد عن 8 مواطنين منذ بداية فجر أمس إلى فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى ما يزيد عن 70 إصابة أخرى وصلت إلى مستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة. التعديات ما زالت قائمة، لم تتوقف قدم الأراضي تحت ما يسمى بتقدم الخط الأصفر باتجاه الغرب. أيضا الضغط على النازحين في المناطق الشرقية من المناطق المحاذية للخط الأصفر ما زال مستمر. الوصول إلى المستلزمات التي يعني تكون تساعد الناس على البقاء على الحياة ما زالت شحيحة جدا، منها طبعا الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وأيضا المياه التي تستخدم للاستخدام اليومي بسبب طبعا قلة المياه التي تدخل من أراضينا في 48، وأيضا عدم وجود مضخات مياه، بالإضافة إلى تدمير يعني الشبكة بشكل تقريبا ما يقارب 7%. هذا يؤثر طبعا على حياة المواطنين في داخل الأفران التي تسمى خيام. الأطفال أصبحوا يعانون من الطفح الجلدي بشكل مستمر، الحرارة أصبحت شبه قاتلة، أو هي بالأصح قاتلة لعدم وجود المياه الكافية للتبريد على أجسامنا، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى يعني الأبخرة والأدخنة بسبب عدم وجود ما يسمى اللي هو الزيوت التي تمد السيارات، أو اللي هو الوقود، فاستخدموا السيارات اللي هو ما يسمى بزيت القري أو السيرج باللغة العامية. هناك الكثير من يعني الأمور الصعبة التي نعانيها، يعني انقطاع المياه، انقطاع الكهرباء، دخول المواد الغذائية عن طريق المؤسسات الدولية. يعني 90% من شعب غزة فقدوا مصدر رزقهم وأصبحوا يعتمدون اعتماد كلي على المساعدات التي تدخل من المؤسسات الدولية، التي أصبحت تعاني أيضا في مشكلة أو في نقص كبير في إدخال هذه المساعدات الغذائية. لا يغركم أن العدو يقول أننا ندخل يوميا ما يقارب 200 أو 300 شاحنة، 90% من هذه الشاحنات هي شاحنات للتجار، والشعب لا يمتلك يعني النقود الكافية ليشتري هذه السلع التي أصبحت عشرات الأضعاف عن المستوى الطبيعي.
0: نعم، يعني أيضا حسين أعلنت جمعية الهلال الأحمر يعني هذا من ناحية أيضا الوضع الإنساني، أنه طواقمها شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة، وذلك كان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. وأوضحت الجمعية أنه عملية الإجلاء شملت 31 مريض و60 مرافق، إذ جرى تجميعهم في مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية في خان يونس قبل نقلهم ومرافقتهم إلى نقطة العبور ضمن الترتيبات الإنسانية واللوجستية المعتمدة. يعني برأيك حسين، عندما نتحدث عن خروج 31 مريضا فقط، ما الذي يقوله هذا الرقم مقارنة بحجم الاحتياج الحقيقي داخل قطاع غزة؟
1: زميلتي، نحن نتحدث عن أكذوبة، نحن نتحدث عن مماطلة، نحن نتحدث عن استهزاء بحياة المواطنين منذ بداية الحرب إلى هذه الساعة. الذي يخرج لا يعني لا يتجاوز 1% مما يحتاجه أو مما يلزم لإجلاء المواطنين الجرحى التي أصبحت إصاباتهم إصابات خطيرة ولا يمتلكون

0: هذه يعني محاولة للاحتلال لإظهاره بأنه حمامة سلام أمام العالم، هذه أكذوبة. نحن نصر دائما على كشف حقيقة هذا المحتل الذي يخرج من قطاع غزة لرحلة العلاج، هو فعلا لا يتجاوز يعني 1% في المئة. يعني إذا كان هناك مثلا 20 شخص أخرجوا بالإضافة إلى المرافقين، نحن لا نحسب المرافقين، نحن نحسب الذي يخرج من المصابين. فهذا العدد أمام 120 ألف أصيبوا. طبعا نحن لا نتحدث عن خدوش، نحن نتحدث عن بتر، نحن نتحدث عن حالات غيبوبة، نحن نتحدث عن حالات جدا صعبة. موت سريري الذي يخرج لا يلبي أدنى، يعني إذا كان الخروج للجرحى بهذا المنوال مع استمرار القصف اليومي والجرحى الجدد، فنحن نتكلم عن ما يقارب 150 سنة ليخرج كافة هؤلاء الجرحى. الوضع جدا صعب ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك. نحن نطالب جميع الدول بما فيها الراعية لهذا المحتل اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط لإنهاء هذه المجزرة وهذه المحرقة التي قاربت على 3 سنوات. وما يسمى بوقف إطلاق النار هو يعني أنا أسميه حالة لا سلم ولا حرب. يجب الضغط بكل الإمكانيات لوقف هذه الإبادة الجماعية والممنهجة للقضاء على كل ما هو حي في قطاع غزة.
1: نعم. يعني طب أيضا حسين، يعني من ناحية أخرى هناك أيضا حديث عن اقتراب القوارض كما تحدثت أو كما تفضلت حضرتك من أماكن نزوح العائلات والخيام، كيف يصف الأهالي هذه المعاناة خاصة مع وجود الرضع والأطفال؟
0: يعني أكاد أجزم وأرى يوميا المواطنون يحاولون بشتى الطرق حماية أنفسهم من هذه الآفة. نحن لا نتكلم فقط عن قوارض، نحن نتكلم أيضا عن ثعابين. يعني أنت كنت ما يعني مرا في خير رمال، رأيت مجموعة من المواطنين يحاولون يعني تكديس كياس اللي هو الرمل بيعبوها وبيحطوها حوالين الخيام. طيب المشكلة أنهم يعني ليست هنا، يعني هم يحاولون بالمتاح، لكن القوارض لن يعني لن يمنعها، وايضا الثعابين لن يمنعها هذه السواتر الرمليه او الاكياس التي يعني تحيط بالخيام، لان القوارض تقوم بقرض هذه يعني ما يسمى ب اللي هو كياس الخيش او النايلون، فتقوم طبعا بدخول من تحتها، او ايضا الثعابين. فالمتاح يعني يحاولون بشتى الطرق، يعني زي ما بيقولوا بالمثل الغرقان بتعلق بقشة، لكن لا فائدة، لا يوجد ما يكفي من مكافحة، ولا يوجد ما يكفي من السموم، ولا يوجد ما يكفي لمحاربة ولو جزء بسيط منها. يعني نحن نعيش في سلسلة من المشاكل، ليس مشكلة واحدة، وليست يعني آفة واحدة. نحن نتكلم عن القوارض، المفترسات اللي هي الثعابين، أيضا القوارض تنشر الأمراض لأن أجسامها تحتوي على أو تحوي على البراغيث. البراغيث تسبب الأمراض الجلدية. الحر وقلة المياه أيضا تزيد الطينة بلة. يعني غير ذلك طبعا نتحدث عن يعني انعدام الغطاء النباتي. لا يوجد ما يكفي من السولار لاستخدامه بشكل طبيعي لتوليد كهرباء عن طريق المواتير، ولا حتى صيانة. وأيضا يعني السيرج أو اللي هو زيت القلي في السيارات يزيد اللي هو درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكدس الناس في منطقة يعني فقدنا حتى اللي هو يعني المساحة الشخصية التي هي متر في متر للشخص الواحد. نحن أصبحنا مثل يعني مجموعة من السمك أو السردين، يعني وضع في علبة وأيضا أغلق عليه ووضع في النار.
1: نعم. يعني حسين أيضا يعني تراكم النفايات وتعطل شبكات الصرف الصحي ووجود الركام وصعوبة عمليات المكافحة بلا شك يعني هي تلعب دورا في توفير بيئة مناسبة لتكاثر الثعابين والفئران.

0: والقوارض أصلا بشكل عام. ولكن يعني أنا أتساءل، هل ممكن أنه أن يكون انتشار هذه القوارض ناجم عن عوامل غير طبيعية؟ يعني وهذا ليس بعيد عن الاحتلال.
1: جيد، يعني إذا يعني أخذنا بعين الاعتبار دخول جوزان عن طريق الحدود، هذا يحدث في الأيام الطبيعية، لكن أنا لا أستبعد أن يكون الاحتلال قد نشر الكثير من الأفراخ أو يعني الجرذان بشكل متعمد، لأن بداية الآفة كانت بالجرذان، ثم انتقلت أيضا لوجود طبعا مفترسات طبيعية، الأنقاض التي أصبحت يعني مسكنا لهذه الآفة، فأصبح يعني نحن يعني نشاهد، يعني ليست بالفيديوهات، أنتم تشاهدون يمكن بعض الفيديوهات التي توصلكم عن طريق الإنترنت، نحن نشاهدها يوميا بعد يعني ساعات المساء بعد غروب الشمس، يعني نشاهد جيوش من الجرذان تجتاح الطرق، أصبح الإنسان يخاف، يعني حتى المواطن الذي أصبح لديه أو ما زال لديه منزل أصبح يخاف أو يعني يحاول إغلاق باب منزله بعد الساعة أو بعد غروب الشمس، لأنه إذا دخلت هذه الجرذان إلى بيوته أو إلى خيام، طبعا الخيام تدخلها بشكل طبيعي لأنه لا يوجد هناك أبواب ولا يوجد هناك يعني إغلاق تام لهذه الخيام، فهذه طبعا أصبحت حرب أخرى غير الحرب التي يخوضها أو يعني يفعلها هذا المحتل ضد هذا الشعب.
0: نعم، يعني الزميل الصحفي حسين عبد الجواد كرسوع، كان الله بعونكم، ونتمنى لك ولجميع الزملاء دائما السلامة. شكرا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا عبر أثير أمن 24.

0: في الضفة الغربية لم تعد الاعتداءات مجرد أرقام تسجل في تقارير شهرية أو نصف سنوية، ما يجري على الأرض يبدو أقرب إلى عملية إعادة رسم كاملة للجغرافيا الفلسطينية. بؤر رعوية تزرع قرب التجمعات، طرق أمنية تقطع الامتداد الطبيعي للقرى الفلسطينية، أوامر هدم تخنق البناء الفلسطيني، وإعلانات أراضي دولة تحول الأرض من ملكية فلسطينية إلى احتياطي استيطاني مفتوحة. أكثر من 11,000 اعتداء خلال نصف عام فقط، آلاف الأشجار المقتلعة، عشرات البؤر الجديدة، ومئات المنشآت المهدومة، وتجمعات بدوية تدفع إلى الرحيل تحت ضغط العنف والمنع والحصار من قبل الاحتلال. لكن السؤال الأعمق اليوم ليس كم اعتداء وقع، بل هل نحن أمام مرحلة جديدة ينتقل فيها الاحتلال من إدارة أرض محتلة إلى إدارة ضم وفرض السيادة بحكم الأمر الواقع؟ لمناقشة هذه الأرقام وما وراءها وأين تقف أخطر نقاط الاستهداف في الضفة، نستضيف الأستاذ صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا وسهلا بك أستاذ صلاح.
1: أستاذ صباحك دالية، تحياتي لك وللأخوة والأخوات المستمعين.
0: تحياتي لك. يعني أستاذ صلاح، حين نتحدث عن 11,074 اعتداء خلال 6 أشهر فقط، ما الذي تقوله هذه الأرقام عن طبيعة المرحلة؟
1: تقول أن هذه الأرقام في 6 شهور هي بمقارنة مع سنوات ما قبل 7 أكتوبر لن يكون في 10 سنوات قد ارتكب المستوطنين بهذا الحجم، وهذا يؤكد مرة أخرى أن سياسة حكومة الاحتلال واقتحام المستوطنين في مناطق الضفة الفلسطينية تنفذ مهمات بشكل مباشر. اليوم لم يجري الحديث عن بناء مستوطنات، يجري الحديث عن فرض وقائع الأرض وحسم لما تسمى بفرض السيادة الإسرائيلية على الأرض وقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة. هذا ما ترجوه وهذا ما تقوم به حكومة الاحتلال من خلال كافة الأذرع الأمنية والعسكرية والإدارة المدنية والمجالس الإقليمية للمستوطنات وبما فيها 63 مجموعة إرهابية تعمل في مناطق الضفة وتمول من الحكومة بشكل علني. في السنوات الماضية والعقود الماضية كانت إسرائيل والمسؤولين في حكومة الاحتلال دائما يدعوا بأن المجموعات التي تقوم بعمليات التخريب والتنكيل هي مجموعات فالتة من العقال أو خارج عن القانون، ولكن اليوم هي مجموعات منظمة تقاد من الحكومة ويقودها مستوطنين في الحكومة مثل سموتريش وبن غفير وعدد كبير من أعضاء الحكومة مثل وزيرة الاستيطان، الذي أصلا هم عبارة عن مستوطنين وهم الذي شكلوا عدد كبير من المجموعات الإرهابية في مناطق الضفة الفلسطينية.
0: نعم، يعني أيضا أستاذ صلاح في البيان ورد تعبير الانتقال من إدارة الاحتلال إلى إدارة الضم. كيف اليوم يلمس المواطن هذا الانتقال من حياته اليومية في الطريق، في رخصة البناء، في الرعي، في الحواجز من خلال التنقل عبر الطرق بين القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، في منع أيضا وصول المواطنين إلى أراضيهم؟
1: أولا في موضوع التمدد المخططات الهيكلية في القرى والبلدات الفلسطينية، منذ السبعينات لم يتم أي توسع لأي مخططات هيكلية في القرى والمدن الفلسطينية، وكنا في عام 89 من القرن الماضي أكثر من 2/3 الفلسطينيين يعيشوا في الأرياف في القرى والبلدات الفلسطينية ويعيشوا بين الطبيعة وحقول الزيتون والأشجار والزراعة والممتلكات التي يمتلكوها في الريف الفلسطيني. اليوم أكثر من 2/3 الشعب الفلسطيني في المدن الرئيسية، بمعنى المنطقة اللي كانت متاحة من 61% من أراضي الضفة التي تعتبر مناطق جيم، إضافة إلى 18% من مناطق باء، كانت هذه مساحة واسعة للفلسطينيين الذي كانوا يعتاشوا ويعتمدوا على أراضيهم ومراعيهم وممتلكاتهم سواء كانت المياه وغيرها. اليوم نفتقد هذه المقدرات ويتحول الجميع للبحث عن عمل في مراكز المدن، وبالتالي خلق بيئة طاردة في إطار عملية التهجير الداخلي أو التهجير القسري الداخلي هي كانت الخطوة الأولى لمحاولة فرض ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي فارغة بدون سكان. هم يحاول اليوم تنفيذ خطة تبناها سموتريتش في عام 2017 عرفت بخطة الحسم وفرض وقائع على الأرض وعملية التهجير الذي تجري في كل مناطق الضفة الفلسطينية هي عملية منظمة. وكذلك الأمر في عام 1999 من دعا إلى احتلال التلال وزيادة البؤر الرعوية في مناطق الضفة شارون ودعمها ودعم ووفر لها البنى التحتية في الأراضي الفلسطينية. وحتى في أواخر 78 حينما طرحت خطة الهجوم على المناطق الفلسطينية من نفذ في عام 2002 هذه الخطة هو شارون حينما تم بناء جدار الفصل العنصري الذي التهم 11% من أراضي الضفة الفلسطينية وأصبحت أراضي فارغة بدون سكان وهي عبارة عن امتداد للمستعمرات والمستوطنة. بالتالي نحن نتحدث عن كل الحكومات المتعاقبة قامت بأشكال مختلفة من عمليات الاستيطان، والكل يتذكر حينما أعلنت عن مستعمرة معالي أدوميم في أواخر السبعينات وكان رابين من افتتح هذه المستوطنة في عام 78 وقال نحن اليوم بعد بناء هذه المستوطنة سنقترب من حلم الحركة الصهيونية في بناء القدس الكبرى. وما يجري على الأرض هو تنفيذ لسياسات تبنتها حكومات الاحتلال المتعاقبة الذي بدأت من مشروع أيلون الذي كان هدفه واضح سياسيا قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل أراضي المحتلة ما بعد عام 67 إلى 7 كانتونات.
0: نعم، يعني أستاذ صلاح طب، يعني برأيك ما الذي يجعل اليوم البؤرة الرعوية هي أخطر من مستوطنة تضم مئات الوحدات السكنية؟ هل نتحدث عن معيار الخطورة أنه هو عدد المستوطنين أم المساحة التي تصبح خارج الاستخدام الفلسطيني بعد إقامة تلك البؤرة؟
1: هي كلاهما، ولكن يمكن النظر بشكل أوضح. حينما نتحدث عن المخططات الهيكلية للمستعمرات منذ عام 67 حتى عام 28 كانت تحتل 8% من أراضي الضفة الفلسطينية، وكانت المستعمرات والمستوطنات عبارة عن أبنية تقام في الأراضي الفلسطينية كمستوطنات تحتل الأرض وتسيطر على الأرض وتنقل مستعمرين كجزء من الاعتبارات الذي يعتبر حسب ميثاق روما المؤسس في محكمة الجنايات بأن الاستيطان جريمة حرب. ولكن الخطر الجديد في البؤر الرعوية ليس فقط هو باحتلال أرض أو وجود مستعمرين في الضفة، بل هي مواقع ارتكاز بالانطلاق بممارسات الإجرام والإرهاب والقتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني. هذه نقاط قتل، بؤر إعدام للحياة للفلسطينيين، سواء إعدام للوصول الأراضي وقطف أشجار الزيتون الذي في كل يوم يتم إعدام آلاف الأشجار كما جرى في قرية المغير في أقل من 72 تم إعدام 10572 شجر الزيتون في أقل من 3 أيام. هذا القتل للإنسان وممتلكاته ومقدراته هي جزء من سياسة تنظم ويخطط لها، وبالتالي نحن اليوم أمام وقائع جديدة تذكرنا بما جرى في قبل عام 48 حينما بنت مجموعات شتيرن والهجانة في مناطق نائية، مناطق فارغة، وتم بناء المستعمرات فيها، ومن ثم بدأوا بالتمدد حتى ارتكبوا 500 مجزرة في 500 قرية وبلدة وحي في الأراضي المحتلة عام 48. هذه المجموعات كل يوم ترتكب مجازر جديدة، كل يوم تمارس نكبات جديدة ضد الشعب الفلسطيني، ولكن إذا بقيت على حالها وتماسعت وتمددت ودم الاستمرار في دعمها من الحكومة وجمعيات الاستيطان والمجلس الكريمي للمستعمرات وتحضير لها كل مقومات الإرهاب بالدعم السياسي والمالي واللوجستي والأمني والعسكري، قد يكون هناك خطر كبير على أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي المرعب الذي لم يتخذ أي خطوة للجم دولة الاحتلال على ممارسات الإجرام ضد الشعب الفلسطيني.
0: نعم، يعني أيضا أستاذ صلاح، يعني نحن رأينا أن سلوك الاحتلال ومستوطنيه تغير منذ بدء حرب الإبادة على غزة، يعني باتت اليوم الضفة تبدو كساحة موازية لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني. التقرير ذكر أنه الاحتلال صدى أطلق على 34 مستوطنة جديدة، لكنه في الوقت نفسه أصدر أوامر وضع يده، أوامر استملاك وإعلانات أراضي دولة ومخططات هيكلية. اليوم إذا وضعنا هاي القرارات فوق بعضها زمنيا وجغرافيا، هل تظهر أمامكم خريطة واضحة للمناطق التي تعدها حكومة الاحتلال لتكون خارج أي تفاوض مستقبلي؟
1: بالتأكيد ما ذكرتيه لو وضعت على الخارطة، سواء كان في 34 بؤرة إضافة إلى تبجح سموتريش بالاعتراف ب 103 بؤر استيطانية منذ الثلاث سنوات ونصف، قد نرى في يعني بالمتخيل كيف سيكون واقع الشعب الفلسطيني. ونحن يعني يمكن أن نتحدث بالأرقام، منذ عام 67 حتى عام 22 تم بناء 176 مستعمرة ومستوطنة في مناطق الضفة. اليوم سموتريتش تحدث عن الاعتراف ب 103 مستعمرات في مناطق الضفة الفلسطينية في أقل من 3 سنوات ونصف، وبالتالي ما يقارب 60-70% من المستعمرات التي أقيمت في منذ عام 67 حتى 22 تم إقامتها في ظل حكومة نتنياهو وسموتريتش بالغفير، وهذا تطور خطير في الواقع الفلسطيني. الأراضي كما ذكرت في البداية التي احتلتها المستعمرات منذ عام 67-22 كانت 8%، اليوم هذه البؤر الرعوية تحتل أكثر من 22%، ثلث ما يقارب ثلث أضعاف ما تم احتلاله من عام 67 حتى عام 22، وبالتالي هذا تطور خطير في الواقع الفلسطيني وللخارطة والجغرافيا الفلسطينية. كما ذكرت في البداية، أولا كل هذه الممارسات لقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة ولفرض وقائع يستحيل الحديث عنها في أي مفاوضات، الحديث عن عمليات إزالة ما تسمى بالمستعمرات والمستوطنات في مناطق الضفة، ولكن كل ذلك لن يخيف الشعب الفلسطيني. 23 احتلال احتل فلسطين وحاول أن يمارس كل أشكال القتل والجرائم، وبعض الاحتلال استمرت لمئات السنوات، ولكن فلسطين ستبقى للفلسطينيين بمكانتها وقدسيتها المسيحية والإسلامية.
0: نعم، يعني أيضا اتفاقية جنيف الرابعة بتحظر على دولة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، ومن ذلك نشهد دائما إقرار مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها بصورة رسمية. اليوم يعني إلى أي مدى بإمكاني القول أنه وصل المشروع الاستيطاني إلى مرحلة أو وصل فيها الاحتلال إلى وقاحته، أريد أن أسميها، حتى أنه لا يحاول حتى إخفاء مخالفته للقانون الدولي، وما الذي يعنيه ذلك يعني قانونيا؟
1: في العقود الماضية كان كل حلفاء إسرائيل يصوروا إسرائيل دولة ديمقراطية ويعتبروا أن هذا النموذج للعالم بالنجاحات والانتصارات وبناء الدولة والاقتصاد والتنمية والتكنولوجيا وغيرها، ولكن بعد 7 أكتوبر اليوم هناك المزاج الشعبي على المستوى الدولي وفي كل الاستطلاعات والدراسات يعتبر أكثر دولة منبوذة في العالم دولة الاحتلال، وأكثر دولة تمارس الإجرام والإبادة الجماعية هي دولة الاحتلال. وكما ذكرت مع كل أسف إسرائيل حتى عضو في اتفاقيات جنيف في عام ضمتناها في عام 89 حتى في الانتفاضة الأولى، ولكن أمام كل الإجراءات التي تخالف اتفاقيات جنيف الأربعة لم يتخذ موقف حتى الآن لطرد إسرائيل من هذه الاتفاقيات على ممارسة جرائمها، ولا أحد يستطيع إخفاء ذلك لا على المستوى الشعبي والمؤسسة ولا المستوى الرسمي ولا حتى المؤسسات الحقوقية. وهذه الغطرسة والصمت المطبق هو الذي جعل إسرائيل تأخذ مساحات أوسع لممارسة الجرائم والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني. القضية الأخرى، أنا حتى في مع مطلع عام 67 كان هناك أكثر من 7 قرارات في مجلس الأمن، هذه يعني الذي يجب أن تنفذ، يعني ليست قرارات الاستئناس برأي مؤسسة أو دولة أو قرارات عامة كما تؤخذ في الأمم المتحدة، قرارات مجلس أمن يعني الوضع الطبيعي حسب ميثاق الأمم المتحدة هذه للتنفيذ، ولكن لم يؤخذ أي موقف أمام إجراءات الاحتلال في عملية التهويد والتهجير والتعدي على الحريات وقدسية القدس الذي أخذت جميعها وهي كانت بشكل مباشر لها علاقة في القدس. القضية الأخرى، أن ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية يعتبر أن الاستيطان جريمة حرب، ولكن مع كل أسف منذ تشكيل محكمة الجنايات الدولية حتى اليوم لم يؤخذ سوى موقف يتيم وعلن عنه من المدعي العام للمحكمة بن سودة أثناء محاولات التهجير للخان الأحمر ونضالنا وكفاحنا على الأرض والنضال السياسي والمقاومة الدبلوماسية الذي نجحت في منع إمكانية التهجير للخان الأحمر، قالت في حينه أن عملية التهجير قد ترتقي إلى جريمة حرب، فقط هي قالت قد ترتقي وتم وقف عملية التهجير. وبالتالي نحن ندرك أن تفعيل الجنائية الدولية وخلق رأي عام ضاغط على المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية لفتح ملف الاستيطان هو المدخل الحقيقي الذي يمكن أن يعزل إسرائيل ويرفع الغطاء السياسي والقانوني عن دولة الاحتلال ويفرض وقائع في المقاطعة لما يسمى بالكنيست الإسرائيلي أمام شبكة العلاقات مع البرلمانات الدولية، وهذا يؤسس لمرحلة جديدة لانتفاضة مدنية دولية لإنهاء الظلم عن الشعب الفلسطيني والتأكيد على حق الفلسطينيين بالدولة على كامل الأراضي المحتلة عام 67.
0: يعني الأستاذ صلاح الخواجة مدير دائرة الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا لك على هذه الأحاطة، كنت معنا عبر أثير أمن 24.

ننتقل إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى هذه اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا بروقين وكفر الديك وجمعين جميعها مغلقة. دير شرف أزمة برقة تفتيش عنبطة مغلق الخارج للداخل سالك. طريق جنين نابلس تفتيش بوابة سيلة الظهر مغلقة الخارج للداخل سالك وعين شبلي مغلقة. وفي محافظات الوسط جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بوابة عطار القديم مغلق الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله. حاجز قلنديا أزمة الخارج جبع أزمة وتفتيش للخارج مفترق عناتها تفتيش بالاتجاهين. حاجز زعيم تفتيش وكرملو تفتيش للخارج والجفتلك تفتيش. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية جميع سلك ما عدا حاجز الكونتينر تفتيش باتجاه الشمال. فرش الهواء كثافة سير للخارج راس الجورة مغلقة. جورة الشمعة تفتيش وأزمة بالاتجاهين سعير والفوار وجسر بيت أمر والعرب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة.

0: ناقشت ندوة أمس سبل مناهضة الأبرتايد في إطار نظرية الأمن القومي الفلسطيني، وحملت الندوة التي نظمت في متحف ياسر عرفات بمدينة رام الله بحضور حشد من الشخصيات الوطنية والسياسية والعسكرية والأكاديمية عنوان استراتيجيات مناهضة الأبرتايد في إطار نظرية الأمن القومي الفلسطيني، وذلك بدعوة من الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد الإسرائيلي، وأدارت الندوة مريم شومانا. يعني في لحظة لم يعد فيها الاحتلال مجرد سيطرة عسكرية على الأرض، بل منظومة متكاملة من القوانين والحواجز والاستيطان والضم والسيطرة على الموارد والرواية، يبرز سؤال فلسطيني عميق: كيف نواجه نظاما لا يستهدف حدود الدولة فقط، بل يستهدف الإنسان الفلسطيني وحقه في الحركة والعمل والهوية وتقرير المصير؟ اليوم لن نتحدث عن مصطلح قانوني مجرد ولا عن ندوة أكاديمية عابرة، بل عن محاولة لوضع مناهضة الأبرتايد في قلب نظرية الأمن القومي الفلسطيني، بمعنى أن حماية الأرض والإنسان والرواية لم تعد منفصلة عن تفكيك نظام الفصل العنصري الذي يكرسه هذا الاحتلال. لمناقشة هذه الأبعاد يسعدنا أن نرحب بضيفنا دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد الإسرائيلي. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: تحياتي لك. يعني اليوم دكتور، يعني عندما نقول أننا لا نطالب فقط بإنهاء الاحتلال بل بإنهاء نظام فصل عنصري كامل، ما الذي يتغير عمليا في الخطاب الفلسطيني أمام العالم؟
1: ممتاز، هو يختلف طبعا، لأنه إنهاء ليس فقط أمام العالم، أمام حتى إدارة الصراع مع الاحتلال. الفكرة الأساسية أنه الاحتلال نظام أساسي قائم على احتلال الأرض، لكن نظام الأبرتايد على إدارة الاحتلال ضد السكان، إدارة السكان يعني. وبالتالي هو نظام الأبرتايد نظام معقد ومركب وإحلالي، ونجحت إسرائيل خلال 10 سنوات الماضية في فصل المناطق الفلسطينية وعزلها وإحلال المستوطنين الإسرائيليين اليهود في هذه المناطق. ليس هذا فقط، وأيضا تشجيع هجمات المستوطنين على المناطق الفلسطينية، بحيث أصبحت هذه الهجمات أحد الأدوات للاستيلاء على الأرض. وبالتالي إحنا بنقول إنه مشكلتنا نحن كفلسطينيين ليس فقط احتلال الأرض، المشكلة الأساسية كما تفضلت في بدايتك وأشكرك على الإيجاز، يعني أنت أوجزتي هدف الندوة أساسا في العرض المقدم، إنه المشكلة اليوم نتحدث عن سردية رواية فلسطينية عن السكان، عن حقوق الإنسان الفلسطيني، عن الاستيطان، عن هجمات المستوطنين، عن منع حرية التنقل. كل هذه القضايا أصبحت كأنها نظام منعزل عن نظام الاحتلال، وبالتالي يجب تفكيكها. ولهذا الندوة جاءت لتطالب الأجهزة السيادية في الدولة الفلسطينية، سواء الأجهزة الأمنية أو حتى وزارة التربية والتعليم وكافة الوزارات، أقصد وزارات السلطة الوطنية، بأن تضمن آليات واستراتيجيات مواجهة الأبرتايد في سياساتها العامة، لأنه لا يجب فقط أن يكون خطابنا السياسي هو خطاب متعلق فقط بإنهاء الاحتلال، يجب أيضا أن تتضمن آليات معينة لإنهاء نظام الفصل العنصري.
0: نعم، يعني أيضا الاحتلال دكتور يحاول دائما حصر القضية في الأمن والمفاوضات. اليوم إذا وافق العالم قانونيا على توصيف الأبرتايد لكنه لم يفرض عقوبات، أين تصبح المشكلة؟
1: هو المشكلة أنه إحنا بعد يعني لم ننجح حتى الآن في استصدار قرار من الجمعية العامة لوسم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري كما كان الحال في السبعينات، كان في قرار. حتى الآن إسرائيل تحاربنا بالمفاهيم، يعني إحنا في عنا عدة قضايا منحاول نوصلها للمنظمات الدولية، مثل الإبادة الجماعية، مثل الفصل العنصري. هذه القضايا لم ننجح حتى الآن في استصدار قرارات دولية تدين إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري، إلا قرار مهم جدا يعتبر يعني أصل القرارات، اللي هو قرار محكمة العدل الدولية الأخيرة بالدعوة اللي رفعتها جنوب أفريقيا. هذا القرار مهم لأنه وسم إسرائيل بأنها تقوم باحتلال دائم ليس مؤقت للأراضي الفلسطينية، ووسمها بأنها دولة فصل عنصري. بالتالي يمكن أنه نأخذ روح هذا القرار، طبعا إضافة للرأي الاستشاري بموضوع لمحكمة العدل في موضوع جدار فصل العنصري. هذه قرارات يمكن أنه الاستناد عليها بأنه إحنا يكون عندنا منظومة قانونية دولية نستطيع مواجهة إسرائيل من خلال مجلس الأمين الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، المحاكم الأوروبية، محاكم حقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. لهذا اليوم علينا إحنا، وهذا دعيناه في الندوة، نوثق جرائم الاحتلال لا سيما في قضية الفصل العنصري، حتى هذا التوثيق إنه يساعدنا في رفع قضايا في محكمة في المحاكم الأوروبية والمحاكم الدولية حتى نصدر قرارات تنفيذية أساسها عقاب معاقبة إسرائيل، مساءلتها، مساءلة المستوطنين. واليوم في تطور حتى لفت البارحة إله الأخ اللواء أنور رجب عندما قال إنه يحق للفلسطين حتى الذهاب إلى الشرطة، يعني إن الشرطة الفلسطينية في حالة وجود أي انتهاك ضد من موجه من قبل الاحتلال ضدهم إنهم يرفعوا شكاوى، وهذه الشكاوى تحول للنائب العام، والنائب العام في عنا لجان في منظمة التحرير، هذه اللجان ترفعها للمحامين الدوليين حتى نستطيع أن نفرض نظاما قانونيا يساعد إسرائيل ويمنعها من الاستمرار في تعميق نظام الفصل العنصري. إحنا اليوم في نظام فصل عنصري، لكن هم يريدوا تعميقه وتكريسه بحيث إنه المناطق الفلسطينية تصبح منعزلة كليا كانتونات، وهذا اليوم إحنا بنشوفه من خلال شوارع الجزافية وغيرها.
0: صحيح، يعني في سياق حديثك دكتور، يعني بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، كيف يمكن استخدام هذا التطور لتحويل حديث عن الأبرتهايد من خطاب حقوقي إلى مسار مساءلة لدول أيضا المتورطة مع الاحتلال؟ يعني إذا أردنا نتحدث، أن تجيبني أنه من خلال التوثيق، يعني ما هي الملفات التي يجب توثيقها فلسطينيا بطريقة أكثر احترافا لإثبات هذا الأبرتهايد من خلال الاستيطان، الطرق الالتفافية كما تفضلت حضرتك، التصريح، هدم المنازل، الموارد، تشريعات الاحتلال؟
1: صحيح، للأسف كل ما يمارس علينا هو جرائم، يعني جرائم، وبالتالي هذه الجرائم أصبحت سهلة في عملية توثيقها لأنها مكشوفة أمام الرأي العام، مكشوفة أمام الصحافة، حتى صحافة المواطن. إحنا دعينا في الحملة الأكاديمية لرفع وعي المواطنين الفلسطينيين بآلية الشكاوى، لأنه في نظام معين في الشكاوى المخصوصة في محكمة العدل الدولية وفي محكمة الجنايات، وهذا النظام أعتقد إخواننا في دائرة حقوق الإنسان مشكورين، يعني يقوموا بتدريبات كثيرة في هذا الموضوع حتى ينجح المواطن الفلسطيني في تقديم شكوى موثقة وقابلة للتحقق في محكمة الجنايات الدولية. هذا النقطة. النقطة الثانية اللي هي في مسؤولية السلطات العامة، يعني الحكومة، أي حكومة غربية تتعامل مع دولة الاحتلال وتقوم بدعمها سياسيا واقتصاديا وعسكريا، هي مسؤولة أمام مواطنيها، لأنه إسرائيل هي دولة احتلال وتقوم بقتل الفلسطينيين، وهذا يدعونا لنقطة أخرى مرتبطة فيها بشكل كبير، العديد من جنود الاحتلال هم جنود يحملون جنسيات غربية، وبالتالي هم يعني تقع على الدولة الأم، مثلا فرنسا اللي هي أكثر جنود موجودين فيها والولايات المتحدة وكذا، تقع عليهم مسؤولية إنه محاكمة هؤلاء ومنعهم من الدخول في قوات الاحتلال. وإحنا يعني في الحملة ذهبنا للعديد من الأحزاب الحاكمة في جنوب أفريقيا، في فرنسا، في إسبانيا، وتحدثنا عن هذا الموضوع بشكل مهم جدا، وقلنا أنه أول خطوة تتخذها الحكومات المناصرة للقضية الفلسطينية هي منع من يحمل الجنسية المزدوجة من العمل في جيش الاحتلال، لأنه هذا جيش إبادة، يعني يقوم دائما بقتل الفلسطينيين ويكرس فكرة الاستيطان وغيرها. فبالتالي المسألة كبيرة، المسألة تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة، المسألة تحتاج إلى تضافر الجهود. إحنا في هذه الندوة تعرضنا لقضية واحدة أساساً من هذه الاستراتيجيات، إنه كيف ندمج مفهوم واستراتيجيات مناهضة الأبرتهايد في العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية. العقيدة الأمنية للأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت مرتكزة أساساً على موضوع الاحتلال، وبالتالي كان دائماً الفكر السياسي السائد لدى الأجهزة الأمنية يتعلق بإنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال وكذا. لكن إحنا بنقول إنه يجب أن يكون هذه العقيدة مرتكزة على عنصرين، إنهاء الاحتلال وإنهاء نظام الفصل العنصري، وهذا يتطلب أول شيء إعداد كادر أمني قوي جدا ورفع الوعي لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بأوجه الفصل العنصري وآليات مواجهتها وآليات توثيق هذه الجرائم وطرق الكشف عنها. هذا يحتاج إلى تدريبات ويحتاج إلى إدارات منفصلة في الأجهزة الأمنية، وثانيا أنه يحتاج إلى تدريب في هيئة التدريب العسكري، تدريبات متواصلة حول أنظمة الفصل العنصري وآليات مواجهتها. إذا نجحت الأجهزة الأمنية في إدماج استراتيجيات مناهضة الفصل العنصري في العقيدة الأمنية المحدثة، خلينا نسميها، يعني لا نريد أن نلغي العقيدة السابقة، نريد أن نحدثها، لأنه إحنا تطورات كبيرة عندنا في المجتمع الفلسطيني ولها علاقة بالأمن والاستقرار. إذا حدثناها ونجحنا في ذلك نستطيع أن نكون، يعني خلينا نسميه فوكل بوينت، باور، قوة كبيرة جدا في الأجهزة الأمنية تنجح في مواجهة الأبرتهايد. ولا ننسى قضية أن الأجهزة الأمنية هي صمام الأمان في المشروع الوطني الفلسطيني، وبالتالي الحفاظ عليها وتطوير أدائها وتحديث عقيدتها الأمنية تصبح واجب وطني، إلى واجب وطني على جميع الفلسطينيين.
0: نعم، يعني هذا من جانب دكتور، ولكن من جانب آخر برأيك كيف يمكن مواجهة الجامعات ومراكز الأبحاث الغربية التي تنتج خطابا يبرر الاحتلال تحت عناوين الأمن أو ما يسمى يعني مكافحة الإرهاب؟
1: ممتاز، احنا هذا دور الحملة الأكاديمية.
0: نعم.
1: دور الحملة الأكاديمية إنتاج المعرفة المقاومة للاحتلال. طبعا ليس فقط الحملة الأكاديمية، حتى جامعتنا الفلسطينية يجب أن تركز على هذا الموضوع، ويجب أن تدعم في أبحاثها ودراساتها المنشورة، وتشجع دكاترتها الباحثين لديها وطلبة الماجستير على إنتاج كل ما له علاقة بمقاومة الاحتلال والفصل العنصري. إحنا شو بنسوي؟ إحنا بنقوم كحملة، أنا بحكي إنه منترجم جزء كبير من التقارير الدورية والكتب لدينا ونرسلها إلى الجامعات الغربية وحتى الجامعات الشقيقة، يعني في الصين، في جنوب أفريقيا، نرسل هذه التقارير إليها حتى تصبح مرجعا، يعني تصبح مرجعا لطلابها، وبالتالي تستخدم في تعزيز سرديتنا الوطنية الفلسطينية، وأن لا نكتفي إنه المكاتب الغربية تكون فقط هي أبواق للسرديات الصهيونية اللي عارفين إن معظمها مزيف.
0: نعم، طب يعني خلال عام من الآن ما المؤشر العملي الذي يمكن أن نقول عنده أنه حملة مناهضة الأبرتهايد حققت فعلا اختراقا حقيقيا؟
1: في قضايا كثيرة، احنا كان لنا دور كبير في موضوع المظاهرات اللي في الجامعات الأمريكية والجامعات الأوروبية بالذات إسبانيا وهولندا، وكان جماعاتنا المناهضة للفصل العنصري موجودة وتقود العديد من هذه الاعتصامات الطلابية. اثنين، على صعيد إنتاج المعرفة المقاومة أنتجنا حوالي 4-5 كتب عن موضوع الفصل العنصري، إضافة إلى التقارير، كتب علمية محكمة، وإضافة إلى التقارير الدورية التي ترصد وتوثق جرائم الاحتلال. أيضا احنا رصدنا ما يسمى بالإبادة الأكاديمية في قطاع غزة، وكتبنا تقرير كبير حول استهداف إسرائيل ليس فقط للبنى التحتية والمباني والمواطنين الفلسطينيين واستشهادهم، لا، قلنا أنه إسرائيل قامت بإبادة أكاديمية خاصة لدى الجامعات، ورصدنا أكثر من 130 شهيد فلسطيني من الحركة الأكاديمية، واعتمدت على دعوانا أو على تقاريرنا هذه دولة جنوب أفريقيا عندما رفعت شكوى في محكمة العدل الدولية، وكان جزء من 80 صفحة اللي هي للشكوى هذه كان جزء منها اللي هو الإبادة الأكاديمية، واعتمدوا كثيرا على ما على الحقائق التي رويناها. فبالتالي احنا بنقول انه الحملة الأكاديمية تنتج المعرفة، والمعرفة سلسلة متواصلة، هي لا تنتهي في بمرحلة معينة، وتستطيع ان تؤثر على بشكل كبير جدا على المجتمعات الغربية، لأنها دقيقة وغير عاطفية إلى آخره من القضايا، في لديها خطاب علمي، لديها خطاب ليس متطرف، خطاب واقعي براجماتي إلى حد كبير، هذا هو سمات الخطاب المعرفي. اليوم شوفي، إحنا خلينا نقول قبل 7 أكتوبر كانت الرواية الإسرائيلية هي السائدة بشكل كبير جدا، وعندما جاءت 7 أكتوبر تعززت هذه الرواية أنه الإسرائيليين ضحايا والإسرائيليين يقتلوا، وكان دور لحملات مناهضة الفصل العنصري والاحتلال دور كبير في تثبيت روايتنا وسرديتنا. طبعا احنا لا ننكر الجاليات الفلسطينية والإعلام الفلسطيني، كلها كانت أدوات مهمة في الصمود وسيادة سرديتنا الوطنية.
0: يعني دكتور رمزي عود، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي، نثمن حضوركم وإسهاماتكم ونتمنى لكم دوام التوفيق في جهودكم الأكاديمية والوطنية. شكرا لك، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين الكرام على حسن المتابعة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، تحياتي لكم، كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا دالية قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالدة. دمتم في أمان الله.

0: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
1: في جولة الصباح
0: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.
2: بين مدينة ومدينة، بين مخيم وقرية، المسافة أكبر من الجغرافيا، بس صوت واحد قادر يقربنا. أمن 24، صوت بيشيل هموم الناس وبيجمعهم على كلمة الوطن. فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، معكم لينا سرداح، أهلا بكم. شهيدان وأربعة إصابات في قصف للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة. النيابة والشرطة تباشران إجراءات التحقيق بمقتل شاب يبلغ من العمر 20 عاما بإطلاق نار في مدينة الخليل. الشرطة تكشف ملابسات سرقة منزل في القدس وتلقي القبض على مشتبه به من إحدى بلدات جنوب شرق المدينة، وتم التحفظ عليه لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولا. الاحتلال يعتقل مصابا بالرصاص الحي من داخل سيارة إسعاف دحاجز 300 في بيت لحم بعد إجبار الطاقم على نقله إلى الحاجز عقب تقديم الإسعافات الأولية له. قوات الاحتلال تعتقل مواطنا عقب مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية. محكمة الاحتلال ترفض استئنافا لوقف هدم مدرسة رفاعية شرق الخليل. قوات الاحتلال تداهم منزلا خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة. مستوطنون يطردون مواشي المواطنين من منطقة رجوم علي في مسافر جنوب الخليل. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة، في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل و4 أغورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواقل و29 أغورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و47 أغورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

0: نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: التاسعة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمن 24. والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية، جميعها سلكة ما عدا بروكين وكفر الديك وجمعين، جميعها مغلقة مفترقة. جيد تفتيش دير شرف أزمن الخارج طريق جنين نابلس، تفتيش بوابة سيت الظهر مغلق الخارج للداخل سلك، وعين شبلي مغلقة. وفي محافظات الوسط جميع سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش الخارج للداخل سالك، بوابة عطارة القديمة كثافة سير، حاجز عين سينيا أزمة الخارج، حاجز قلنديا أزمة الخارج، جبع أزمة اندماج للخارج. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، جميعها سلكة ما عدا حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الشمال، راس الجورة مغلقة، جورة الشمعة تفتيش أزمة باتجاهين سعير والنبي يونس والفوار وجسر بيت أمر والعروب العاشوري، جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

من هون من هالأثير، صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أم الـ24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: هنا إذاعة N24 منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
1: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
1: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
2: مسؤوليتنا
1: إن كنا على قدر الثقة.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها لينا سرداحة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,102 شهيدا وأكثر من 173,000 مصاب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و11 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات ووسط تعذر وصول طواقم الإنقاذ والوصول إليهم. طلب خبراء في الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا، داعين إلى ضمان حمايتهم واحترام حقوقهم وفق القانون الدولي. كشفت الشرطة أمس ملابسات سرقة منزل في مدينة القدس وألقت القبض على المشتبه به من إحدى بلدات جنوب شرق المدينة، وأوضحت أن المشتبه به سرق مصاغا ذهبيا ودفاتر الشيكات وهواتف خلوية ومقتنيات خاصة، وتبين بعد توقيفه أنه مطلوب أيضا في قضايا ابتزاز إلكتروني حيث جرى التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا من مخيم عقبة جبر جنوب أريحة، وأوضح مدير نادي الأسير في أريحة والأغوار أن الاحتلال اعتقل الشاب أيهم جمال حسن حمدان بعد تفتيش منزل والده وتخريب محتوياته وتفتيش منزل عمه مروان حسن حمدان وتخريب محتوياته. رفضت محكمة الاحتلال اليوم الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة رفاعية شرق الخليل، وقال مدير تربية وتعليم يطا باسم جبر إن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به المحامي لوقف قرار سلطات الاحتلال بهدم المدرسة. وأوضح جبر أن المدرسة تضم نحو 400 طالب في المرحلة الأساسية في منطقة زيف وعدد من الأحياء القريبة في الشارع الاستيطاني شرق الخليل، مشيرا إلى أن المحكمة الاحتلال أمهلتهم 14 يوما قبل تنفيذ عملية الهدم. أفادت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن جيش الاحتلال صعد من انتهاكاته بحق الصحفيين خلال شهر حزيران المنصرم. وكشف تقرير صادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة عن سلسلة من اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين خلال شهر حزيران يونيو 2026 في تصعيد واضح لاستهداف العمل الصحفي، حيث سجلت 89 حالة انتهاك طالت عشرات الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام وطلبة الإعلام، وتنوعت بين القتل والاعتقال والإصابة والاحتجاز ومنع التغطية واستهداف الممتلكات والاعتداءات الجسدية والسرقة. اعتدى مستوطنون مساء أمس على مواطنين 2 في منطقة ينون التابعة لأراضي عقربة جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا المواطنين فراس شحادة وعدي بن جابر خلال وجودهما في منطقة ينون، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بردود. قبل الختام مستمعينا ومشاهدينا ننقل إليكم حالة الطقس. يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواقل و4 أجورات، الدينار الأردني ب4 شواقل و29 أجورة، مليار الأوروبي فيصرف ب3 شواقل و47 أجورة. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، كنت معكم من الإعداد والتقديم أنا لينا سرداح، وزميلتي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد. دمتم بخير في أمان الله.

يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيليوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهاية أيلول، سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.

0: استاذ ابراهيم احكي على المايك.
1: يسعد صباحكم.
0: اعطي المايك لابو شو اسمه. احكي يسعد صباحكم.
2: شو كده سوبارو بيضه.

أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 بحلقة جديدة من برنامج وبعدين، معي أنا راوية أبو زهيري. اليوم اخترنا عنوان حلقة بصراحة هو بيمس كل المجتمع الفلسطيني وبيمس أفرادها كبار وصغار وزي ما بيحكوها الصغير والكبير والمقمط في السرير، اللي هي آفة المجتمع التعاطي. اخترنا اليوم في هاي الحلقة إنه إحنا نبلش بالتعاطي من البيئة اللي بتخلي البني آدم إنه يروح يتعاطى. طبعا إحنا في الحلقة هاي ما بنحمل آراء كلياتنا ضد التعاطي، ولكن نحكي شو الأسباب اللي بتخلي الشخص يروح يتعاطى، وبعدين بدنا نكمل لما يجي يتعاطى بتيجي المكافحة تكون موجودة بالمرصاد. المكافحة بتأخذ المتعاطي بتودي للنيابة، النيابة بتكون موجودة، النيابة بتودي على الطب النفسي حسب التعديل. فإحنا اخترنا إنه نكون في هذا الموضوع بطريق كامل، جبنا كل المختصين في هذا الموضوع. وزي ما عودناكم قبل ما نبلش الحلقة بدنا ندخل في موضوع إنه شو رأي الناس قبل رأينا في هذا الموضوع.

0: لا يولد أي إنسان وهو مدمن على المخدرات، ولا يولد وهو بحاجة لأخذ مثل هذه الجرعات، إنما من التنشئة الاجتماعية تبدأ. قد يكون خلل تربوي أسري أو مدرسي يؤدي به إلى اللجوء إلى هذه الظاهرة.
1: السبب اللي بتخلي الناس الشباب يتعاطوا مخدرات، ممكن الوضع الاقتصادي واحد، قلة الوعي أهم، ثلاثة عدم متابعة الأهل لأولادهم، مؤسساتنا يعني ما بتعطي الوضع الكافي أو الاحتياط اللازم على أساس أنها توعي الشباب، وثاني شيء أعتقد أنها الثقافة، يعني الصاحب ساحب، ممكن الأصحاب بأثروا على بعض، وثالث شيء ما بدنا نعلق على الاحتلال، بس الاحتلال له يد كبير في هذا الموضوع.
2: يمكن واحد زعلان زهقان صاحبه حكى له خذ تفضل، فهي بتبلش من هنا تدرج للمخدرات، ممكن سيجارة، ممكن شيء ثاني، بلش لشيء أكبر اللي هو للشم، فهمت علي؟ هذا صعب يطلع منه. أسباب اجتماعية، أسباب الوضع اللي احنا فيه،
3: قلة الوعي، كانت المصاري، غراء الشباب للشباب، بغروا بعض، كل أمس نشرب، نساوي شيء.

0: بالحلقة هاي احنا شفنا انه بصراحة انا هلأ بسمع اراء الناس، واراء الناس اختصرت كل الاسباب اللي بتأدي الى التعاطي بالنسبة الي انا، يعني برأيي الشخصي. في الحلقة هاي للأسف يعني هي سأبت الحلقة هاي مع خسارة فريق مصر، وكل ضيوفي جايين مكشرين زي ما انتم شايفين، وانا مش عارفة كيف اغير نفسياتهم، فجبنا حلقة عن التعاطي. بنبلش في اول واحد مكشر معانا، الدكتور عبد الفتاح علوي، طبيب نفسي واعصاب، رئيس قسم الصحة النفسية في وحدة الوقاية من المخدرات. اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا فيك، مساء الخير.
0: والمكشر الثاني كمان رئيس نيابة رام الله، الاستاذ ابراهيم حمودة في محافظة رام الله والبيرة.
2: يسعد مساك ومساء المستمعين.
0: وصديقي العقيد سليم خرشة، مدير مكافحة فرع إدارة مكافحة المخدرات في نابلس. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا فيك، يعطيك العافية.
0: هلأ بدنا زي ما حكينا في بداية الحلقة، إحنا بدنا ندرج في الموضوع، كيف بتبلش الموضوع من الأول. إحنا عشان نختصر جبنا الناس وحكونا الناس كيف الواحد بتعاطى، بدنا نكمل. طيب اللي حكوه بالناس إنه طفران الصاحب ساحب، وحجبتني كتير مقولة الصاحب ساحب، ذكرتني في أغنية، بس هي فعليا صح. هلأ هاي كل هاي التفاصيل هي اللي بتودي لموضوع التعاطي. إحنا هلأ أمام شخص قد تعاطى، أول مكان بمسكه مين؟ المكافحة. بالضبط. أبو حسني، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع بدنا نسميكم بأسماءكم، أكيد بتحبوا أسماء أبكاركم، كل واحد فيكم بكره أكيد. يعني أبو حسني، إجتكم قضايا كتير وشفت كتير في هذا الموضوع، شو إحنا بننصح الأميات، بننصح الأهالي، وبدنا نركز في كلامنا على المراهقين، لأنه اللي كبر أكيد فاهم أنه بتعاطى، يعني خلص يعني فيش مجال التوعية إله. هذا الحكي حننتقل فيه للدكتور في هذا الموضوع. هلأ شو الأشياء اللي أنت بتشوفها في موضوع التعاطي؟ كيف بتشوف التعاطي ببلش؟ كل هاي التفاصيل، كيف بتعرفوا المتعاطين؟ يعني هاي الأشياء ممكن إنه نساعد فيها الأهالي، بس مش ندل المتعاطين على كل حال.
3: فضل. يعني إحنا في إدارة مكافحة المخدرات دائما نركز في التوعية والإرشاد على المؤسسات المحلية والمدارس والجامعات، وتحديدا المؤسسات النسوية التي تتعلق في الأمهات، لأنه إحنا دائما نركز على الأم بشكل كبير، لأنه هي الأكثر تواجدا في البيت والأكثر رقابة على البيت، واللي بتلاحظ أي تغيير في سلوك الأبناء، عشان إحنا نعرف إنه ابننا متعاطي أو لا. هناك تغيير في سلوكه بصير باستمرار، تغيير في مزاجه حسب نوع المخدر اللي بتعاطاه، ممكن يكون فيه انطوائي، ممكن يكون عنيف أكثر ومشكلجي، خلينا نحكي بالعامية أكثر. هناك علامات بتدلنا كثير في البيت إنه ابننا في غرفهم، إن بنلاحظها خاصة الأمهات زي ما حكينا، إنه الغرف غير مرتبة، دائما المتعاطي ما بيهتم بشكله الخارجي وبكون عنده فوضوية أكثر.
0: الغرف غير مرتبة، أولادي كلهم متعاطين.
3: هلا كلنا أولادنا غير مرتبة غرفهم.
0: كلهم متعاطين.
3: لكن بتكون بشكل ملفت للنظر، بيكون في عدم اهتمام في مظهره، وهناك في أدوات بتكون غريب داخل غرفته أو في الأماكن اللي بجلس فيها باستمرار، بيكون دائما بحب يكون لوحده. حكينا انطوائية، بيكون المزاج عنده معكر دائما، العصبية أحيانا. هذه العلامات ما حد بلاحظها أكثر إلا الأهل والأم تحديدا، لأنها أكثر تواجد في البيت. فإحنا دائما منأكد أنه العائلة هي الحصن المنيع الأول لحماية أبنائنا من تعاطي المخدرات، واللي بتبدأ أولها في التدخين. إذا حمينا ابننا في التدخين في البداية، إحنا بنحميه من عواقب أخرى لاحقة. زائد إحنا اليوم نشوف، يمكن حكينا قبل ما ندخل على الاستوديو في موضوع الفيب اللي منتشر كثير اليوم،
0: مهم جدا هذا الحكي فيه،
3: في أيدي المراهقين والشباب. هناك نوعيات، نعم هي فيها نيكوتين وفيها نتج الدخان العادي، لكن في نوعية أخرى تحتوي THC، وهي المادة الفعالة في الماريجوانا والحشيش، وهي مادة مخدرة، وتكون في الفيب في نسب عالية تصل ل 90% و95%. لذلك ممكن الأهل يشوفوا الفيب في إيد ابنهم، لكن ما بيعرف إنه هذا هو بيحتوي مادة مخدرة أو لا، لأنه عليه ليبل، ممكن الولد يشيل الليبل. إذا أنت ما عندك خبرة في هذا الموضوع مش هتعرف. لذلك إحنا دائما بنحكي أولادنا نبعدهم عن التدخين، نعرف أولادنا مع مين بيمشوا. المثل الشعبي اللي بيحكي وأنا بأكد عليه دائما في الإعلام، وذكر مواطن قبل شوي، الصاحب ساحب. صحيح. إذا إحنا ما عرفنا مين أصدقاء أولادنا، وين بروحوا بيجوا أولادنا، لأنه المتعاطي هو بيعتبر حاله شخص شاذ عن محيطه، وهو بده كل محيطه يكون زيه. بمعنى إذا أنا متعاطي كل المحيط تاعي بدي يكون متعاطي عشان أنا ما أكون جسم غريب بينهم. فهو بحث أصحابه خذ جرب، خذ تعاطى، جرب هاي لأول مرة. والمخدرات دائما ما فيها تجربة، المرة الأولى قد تكون هي لو أوقعتك في الإدمان وما بتقدر ترجع لورا خطوة. لذلك الأهل ثم الأهل ثم البيت، هذه هي التربية. إذا إحنا أنشأنا أولادنا بطريقة سليمة في البيت إحنا حميناهم من مخاطر الشارع.
0: يعني شوف، يمكن تكون الحلقة شوي غريب إنه نحكي فيها، بعرف إنه أنواع المخدرات في عنا المروانة اللي هي عبارة عن الملتينة بيكون لونها أسود، طبعا
3: الحشيش.
0: إحنا الحشيش بالله عليك الحمد لله أنا براءة. هلأ في الإشي بيكون بيشبه الملتينة بنفرط بالدخان. يعني أنا بحكي هذا الحكي عشان الأم تعرف إحنا ليش بنحكي هذا الموضوع. يعني الدخان العربي مش دائما بيكون هيشي، في من مرات بنخلط فيه مروانة وبنخلط فيه حشيش. يعني انتبهي لجوزك، انتبهي لابنك، يعني الله يدلنا على الخير إن شاء الله. هلأ في عندك باكيت الدخان لما تكون فيه السيجارة المقلوبة، هاي أنا دائما بشوفها على فكرة، يعني بصراحة تطلعش فيه، أنا بحكي صراحة دائما بكون في باكيت دخان بتكون فيه سيجارة مقلوبة، بكون أغلب اللي بيقلب سيجارته بكون فيها حشيش،
3: فيها مخدرات.
0: صح؟ صح. يعني عشان تعرف
3: هذا سلوك عند بعض المتعاطين.
0: صحيح. التخصص هو سلوك عند بعض المتعاطين. إذا أنت يعني كأم كيف بتعرفي؟ لأنه في أميات فعليا ما بيعرفوا في هذا الموضوع، فإحنا بدنا ندل على هاي بدل اللي بيشرب شاي حلو كتير بعد المخدرات عشان يمسك راس. يعني هذا الحكي احنا كله بدنا نحكيه لانه بدنا خلينا نطلع على الاعلام نحكي في هاي التفاصيل عشان الام تكون فاهمة اكتر. اللي بروح بيشرب الاشياء الحلوة كتير، اللي دايما بكون معه شوكولاتة كتير، باكل شوكولاتة بافراد، المتعاطين بحب بيطلب مي زي السمك بيطلب مي. التعاطي بيطلب شو اسمه حلو. ففعليا هاي الاشياء بدنا ننبه عليها، وهي اشياء مهم جدا تنتبه لها الام.
3: صحيح.
0: بس احنا بدي اسال سؤال، انتو هددتوني ما اسالوش، بدي اسالكم اياه. فعليا مدارسنا بخير ابو حسني؟
3: احنا بشكل عام مدارسنا خاليه من المخدرات
0: الحمد لله.
3: يعني بيطلع اشاعات كثير بنسمعها دائما،
0: عشان هيك سالتك،
3: في شوكولاته او كاندي او شغلات معينه تباع في المدارس او خارج المدارس هي بتحتوي مواد مخدره. هذا الموضوع كله كان اشاعات، واحنا متابعين بشكل مستمر مع المدارس والمعلومات اللي عندنا، مدارسنا خاليه. هلا في سؤال اخر دائما نحكي فيه، الجامعات، جامعاتنا ايضا خاليه، ولكن هناك في حالات فرديه. ما بنقدر نعمم انه هذه الجامعه مثلا غارقة في المخدرات وطلابها متعاطين مخدرات، لا، هناك في كل جامعة في حالات فردية. والجامعات في التالي هي جزء من المجتمع، يعني الطلاب الموجودين هم من مجتمعات وبيئات وثقافات مختلفة، فإشي طبيعي يكون في ناس متعاطين للمخدرات بينهم.
0: تمام. هلأ المتعاطي هلأ صار عنا خلص إجا للمكافحة، الشخص المتعاطي تم ضبطه بحسب كيف بضبطه، بيجيبوا المادة المخدرة، بيجيبوا الشخص، بتكون في إخباريات، في تقارير، هاي الأشياء بتقول إنه في المكان الفلاني شخص بتعاطى. طبعا هذا الحكي هو كيف الإجراء، إحنا بنحكي بوصل هذا البني آدم عندكم على النيابة، هل بتفرق النيابة في التعاطي وبتتعامل بطريقة غير باقي الملفات، ولا ملف التعاطي زيه زي باقي الملفات؟ يعني أنا هلأ بدي أنقل معك المايك، وصل عندك، شو بدك تعمل معه؟
1: أولا بشكرك وبشكر إذاعتكم الكريمة على تناول هذا الموضوع الهام اللي أصبح يمس كل منزل وكل مؤسسة وبالشارع الفلسطيني بشكل عام. النيابة العامة أكيد هي سلطة التحقيق، بتم انتقال الملف عندها بعد إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من إخواننا في قسم المكافحات في أفرع المكافحة في كافة محافظات الوطن. بعد كمان أخذ، احنا بكون في دور للنيابة سابق كمان بالمتابعة مع إخواننا في المكافحة في تزويدهم بمذكرات التفتيش والأذنات القابض، مذكرات القبض وأي متطلبات أوامر نفاذ أو إجراءات تحقيقية بحاجة إلها قبل إحالة الملف للنيابة العامة. إجابة على سؤالك فيما يتعلق أنه الملف وصل للنيابة العامة، لا شك أنه إحنا في النيابة العامة بيتم التفريق بين كل ملف وملف حسب ظروفه وملابساته وحسب المعطيات الواردة فيه. يعني أنا كرئيس نيابة أو كوكيل نيابة محقق بالنسبة للملف لما بوصلني في النيابة العامة بنظر إله أنه هذا تهمة تعاطي، حتى لو بدنا نحكي بخصوص التعاطي بشكل خاص.
0: بالضبط.
1: انه التعاطي، هل هو تعاطي ورد عندي الملف هذا او المتهم اللي جابوا لي اياه تم احالته من الشرطه، هل هو التعاطي لاول مره؟
0: حلو.
1: او انه في عنده تكرار؟ شو طبيعه الماده اللي هو بتعاطاها؟ شو الكميه اللي تم ضبطها معه؟ يعني في فرق، انا بمايز انه نقول متعاطي لاول مره، سنه صغير، عمره 20-21 سنه، أول مرة بتم ضبطه بالتعاطي، المادة المضبوطة معه مثلا حبتين لرك. أو بيتم ضبطه بثلاثة أربعة جرام حشيش أو نوع من المروانة، وبنجمع الاستدلالات والتحريات الموجودة إنه هو لأول مرة بتعاطى هاي المادة. هذا الشخص بتم التعامل معه بصورة مختلفة ضمن الأصول وضمن الضوابط القانونية، ولكن فيما يتعلق بطول الإجراءات أو بالتشدد بالإجراءات تختلف بالنسبة لشخص أجانب بالنسبة له تكرار هذا المسك لثاني مرة أو لثالث مرة وعنده سوابق قضائية فيما يسألة التعاطي،
0: يعني
1: زبون نعم وفي عنده سوابق وتم إدانته سابقا، فهذا الشخص لا لابد أنه يتم التشدد معه وبتم أصلا أنه هاي السوابق تعتبر عليه سوابق قضائية حتى طبيعة التهمة تختلف، وهي جنحة ولكن جنحة متشددة بطبيعة العقوبة مختلفة معه، حتى إجراءات التحقيق معه بتكون أطول، ولكن المتعاطي لأول مرة
0: وهذا
1: مش تشجيع للإخوان
0: لا احنا حكينا انه في بالضبط
1: انه والله راح وتعاطى انه اجراءاتك خفيفه، لا طبعا، لانه اذا اول مره بعدها بتصفي عليك سابقه بدك
0: يعني ضحكنا لك اول مره نضحك الكاش المره الجاي
1: القانون وتعديلات قانون القرار بقانون بشان مكافحه المخدرات وتعديلاته بسنه 2015 وال2018 وال2020 عالج فيما يتعلق مساله التعاطي لاول مره، فأعطى فرصة لحفظ الملف الجزائي لدى النيابة العامة، وهون بدنا نوضح إذا أبدى المتعاطي استعدادا
0: مهم
1: للعلاج
0: مهم جدا هذا الكلام،
1: وهذا ممكن بخلق لبس عند إخواننا المحاميين أو إخواننا
0: طلعنا من الموضوع الله يسعدك، إحنا بنحكي عن المواطنين
1: إنه بطلب حفظ الملف، يعني بطلب إنه بقول لك إنه بتعاطى أول مرة بدي أنا بلتمس
0: إنه مباشرة أصدق
1: هلأ إجراءات حفظ الملف فيما يتعلق بهذا الشخص في إلها إنه إلها شروط وضوابط القانون فرضها، إنه يكون في استعداد لدى المتعاطي اللي تم ضبطه إنه يتعالج، هو يطرح وهو يطلب ويبدي استعداد إنه أنا زي ما حكى إخواننا في المقابلات أنا غلطت وصاحب ساحب وصحابي ضحكوا علي وتعاطيتي عمي أنا بدي
0: عالجوني،
1: فبالتالي في هاي الحالة تقدر النيابة بتم إحالته بالتنسيق مع الطب النفسي وبالتنسيق مع أخواننا في مكافحة المخدرات والشرطة، إحالته إلى مركز فطام للعلاج ضمن متابعة وضمن رقابة.
0: أنتوا بتحلوه ولا هو بروح لحاله؟
1: لا يجب إنه يتم إحالته من عنا إذا أبدأ استعداد بتم إحالته، لا عشان إنه يكون في رقابة وفي متابعة، إنه مش إنه فرصة إني أنا بدي أتحول أتعالج علشان ينحفظ الملف ومع السلامة. وهل التزم بالتأهيل البرنامج الموضوعي
0: وبراجع باستمرار
1: القانون وضح إذا لم يلتزم بيتم بإشعار النيابة العامة ويتم فسخ قرار الحفظ وملاحقته فسخ قرار الحفظ وملاحقته على هاي الجريمة.
0: هذه على فكرة جديدة المعلومة، ديروا بالكم التعاطي لأول مرة ديروا يعني بالكم الموضوع مش بهالسهولة زي ما فعلا
1: مش حصانة ولا انه
0: امتياز مش امتياز
1: بالمقابل يسجل كقيد في سجلات لدى الشرطة اقسام مكافحة المخدرات يسجل حتى لو انحفظ عنه بيتم تسجيل هذا القيد عنده علشان اذا رجع ضبط في تكرار المخدرات يتم ملاحقته على الجريمة.
0: هلا اللي حكى لنا اياه الاستاذ ابراهيم وصلنا لعندك يا دكتور، بيجي المتعاطي يبدي ندمه، يا بيحكي له المحامي برا احكي انك ندمان هو بيكون مش ندمان اصلا، ويحكي لاول مره هو بيكون مش لاول مره. هلا انا بقدر الظرف النفسي اللي في مصر حاليا، خلص مصر خلصنا منها يا دكتور وعدنا هلا بدنا ندخل هلا في موضوع المتعاطين. هلا اكيد نسبه المتعاطين امبارح ارتفعت بعد مصر
3: على الاغلب
0: هلا خلصنا من النيابة، صار هو قال أنا خلص بدي أنا ندمان، أنا هذا الطريق مش طريقي، أبدا الندم، اقتنعت النيابة بأنه هذا البني آدم عنده فيه خير أنه يتعالج أنه يرجع شخص سوي لمجتمعه، بيجي حاليا بنقله لعند الطب النفسي أو العلاج بالبدائل بنسميه مركز العلاج بالبدائل. هلأ كيف بتم التعامل معه عندكم في المركز؟
4: بتم استقباله، بنعمل له بعض الفحوصات العصبية والنفسية وبعض الفحوصات فحوصات دم وفحص المخدرات عن طريق البول اللي بيكشف خلال أسبوع أو شهر شو تم التعاطي، بنفتح له ملف حسب المادة اللي باخدها ومنتبعه حسب نوع حالته متوسطة شديدة أو خفيفة. اللي بدي أحكيه في التعاطي بالإنجليزي اسمها addiction، اللي هي باللاتيني أدكتس، يعني إنه بكون الشخص سرندر، بكون الشخص مستسلم للمادة. في عنا في الطب النفسي 10 مواد بيعملوا إدمان، من ضمنهم أشياء اجتماعية مقبولة زي القهوة والنيكوتين. والأكثر مادة بتعمل إدمان هي الدخان العادي أكثر من مواد ثانية زي الهيروين والكوكايين. ما في حدا ببلش على الأمور الصعبة زي الشم أو الحشيش إلا يكون مر على خطوات قبل. فممكن نحكي للأهالي اللي بتعاطى هاي الأشياء كحول أو دخان عادي أو فيب، مصيره يطلع هذا الدرج لحشيش، لأشياء بتنشم، لترمال، للاريكا. عندنا في المركز في عين مصباح عند الدكتور سيد بلبيس والدكتور ناصر الطريفي منصير نتبع الشخص، منكتب تقارير للنيابة أو للشرطة حسب الشخص. الإدمان مرض نفسي مزمن، يعني مش مرض نفسي حاد. يعني الشخص عادة بيمشي حياته في حالة من الإدمان، مرات بنتكس، مرات بحافظ على نظافة جسمه. وعادة الانتكاسات بتكون من 5 لـ10 مرات. كل ما بلش الشخص في عمر بدري، خاصة قبل العمر 25، لأنه الدماغ بتكون بالكامل من 25، كل ما بلش بدري كل ما كانت الأمور أصعب، كل ما كان نوع المخدر بتعطاه بطريقة أسرع زي الشم أو بالوريد بكون علاجه أصعب. مشان هيك في الفلسفة الأجنبية اللي بشوي مش ماشية مع ثقافتنا، إنه الهارم ريدكشن، إنه هذا الشخص صار فيه تغيرات في دماغه وهاي التغيرات صعب ترجع، فعشان هيك بنعطيه بديل عن هذا المخدر اللي بياخده، بيكون أقل خطورة بس بخليه يمشي في حياته بدون ما يظل يطلب المخدرات.
0: هذا هذا قصدك اللي بيكون متعاطي بطريقة شديدة زي ما حكيت بالتصنيف، يعني أو فعليا بمرق علي إنه مرات بمرق علي إنه مزبطش الواحد يرجع لورا، صح؟ بمرق علي مرات إنه في ناس بتروح على مركز العلاج بالبدائل، بس بيكون الوصف الطبي بحالتهم إنه ما في مجال إنه هو يبطل، كيف أحكي لك، إنه يبطل متعاطي، ولكن ممكن يكون بتنظيم وبطريقة طبية إنه صعب قطع المادة عنه. فهذا من اللي بسموها اللي بيكونوا عندهم المشكلة شديدة في الإدمان،
4: خاصة اللي بياخدوا الأدوية أو المخدرات بالوريد، خاصة الكوكايين الهيروين. إذا ما بياخد البديل اللي هو الميثادون أو السابوكسون السابوتكس، 90% رح ينتكس خلال أشهر.
0: طب دكتور، من خلال مركز العلاج بالبدائل إحنا بنكتفي إنه بس نعطي هاي الأدوية، ولا بيكون هناك جلسات طبية نفسية بتقعدوا فيها مع المريض تكشفوا على سبب اللي خلاه يروح على الإدمان؟
4: بيكون في معالج نفسي وطبيب نفسي وطبيب عام. وفي دراسة حالة عادة كل أسبوع، وكل شخص بيكون فيه له خطة علاجية متفردة بالنسبة له.
0: في سرية في الملفات؟
4: في سرية،
0: هذا مهم إني أنا أشرح فيه لسبب، لأنه هذا السؤال بدي يوديني على سؤال تاني، هم سؤالين بقلب بعض بدي أعطيك إياهم هلأ. يعني ممكن إنه مثلا الله من فوق يطلع عليه أبو حسني ما يمسكوش المكافحة، ما تمسكوش، ما يمرش على الأستاذ إبراهيم، ربنا هيك يطلع عليه بعد هاي الحلقة ويكتشفوا إنه يا عمي إحنا عندنا مشكلة، ويصيروا يقولوا إحنا طيب أوكي إحنا وقعنا وصار عندنا مشكلة، وإحنا يا عمي صاحبنا مثلا مرتي طلعتني من دين اضطرت إني أنا أروح أتعاطى، المدرسة مش تمام، أنا مش طايق عيلتي، بتعرف الأسباب هاي كلياتها، معيش أحلك، كل هاي التفاصيل بتخدي الواحد إنه يصير بده ينسى. فهاي الأشياء كلياتها اليوم شافوا الحلقة وحكوا يا عمي إحنا قررنا عشان أبو حسني ما مسكناش، خافوا منه، إنه إحنا بدنا نروح مباشرة لعلاج. هل مركز العلاج بالطب البديل بيستقبل الحالات هاي بدون النيابة وبدون المكافحة؟ صحيح. ولا ما هذا اللي بدي إياك تشرحه للناس؟
4: بيكون في سرية كاملة. عادة إذا بدنا نتواصل مع المكافحة والنيابة بيكون لحماية الشخص.
0: تمام.
4: إذا في كان أشياء تانية ممكن نساعده فيها. الملفات بتكون مسمية بأرقام والإنيشيال تاع المدينة، يعني رام الله آر جنين جي. والملفات بتكون محفوظة في أماكن مش لكل الموظفين. وعادة الأسماء بتكون مخفية، يعني بس ممكن الطبيب اللي بحافظ على السرية هو اللي يعرف الأسماء. بتصير بعض المشاكل مرات، لأنه عادة مرض الإدمان بيكون في عيل معينة، فبكون في أكثر من شخص بيجوا، وممكن هناك تصير السرية مش كاملة. بس احنا بنعمل قدر الإمكان إنه نحافظ على سرية المريض وكرامته، عشان جزء منهم بيكونوا جايين على العلاج وهم حاسين بالخذلان إنه ما عندوش كرامة، أنا حشاش ولا عمري راح أطيب. فإحنا بنحاول، لأنه في 50-80% بيكون عندهم اكتئاب، لو ما نعالج الاكتئاب والتوتر بيبطل يحتاج لحشيش وكحول وأدوية.
0: يعني الإدمان دكتور مش دايما إنه الواحد لما بده يكون مدمن بيكون السبب إنه مثلا، يعني الرسالة بدنا نوصلها بطريقة شوي محكية، إنه إذا أنت مدمن أو شخص أنت بتتعاطى الموضوع ممكن يكون محلول، لأنه الإدمان سببه اكتئاب، فممكن صحيح. أنه إحنا مثلا ناخد دواء للاكتئاب فأنت تطلع من الإدمان، ممكن يكون سبب الإدمان مثلا مرتك طلقها مثلا خلص، يعني مثلا الإدمان مثلا المجتمع،
4: حل جذري
0: المجتمع، اعتزل ما يؤذيك يا أخي، المهم أنك أنت ما تخربش، يعني دماغك أعطاك إياه ربنا هدية، حافظ عليه زي ما هو وسلمه لربنا زي ما أعطاك إياه. فيعني فعليا هذا إشي بوصلنا لإشي تاني مع أبو حسني. إجاك الدور أبو حسني.
3: معك
0: أبو حسني، الفيب أنت حكيته باقتضاب، ولكن إشي كتير مهم، لأنه إحنا منلاحظ أنه منتشر بطريقة كبيرة بين الناس. هل ريحة الفيب اللي فيه مروانة، بدنا نخرب على كل المدمنين اليوم، ريحة الفيب اللي فيه مروانة بتختلف عن ريحة الفيب العادي؟
3: يعني هو الفيب إحنا فعلا ملاحظين انتشاره بشكل كبير في أيدي المراهقين بشكل كبير، وفي أهل بتغاضوا عن الموضوع وكأنه عاجبهم، يعني أو يعتقد انه بيبعد ابنه عن التدخين، لكن النتيجه واحد. بصراحه لا، ما مش بالسهوله تميزيها، لانه في اشكال وانواع وروائح مختلفه لها،
0: في روائح غير
3: لكن الاكثر تداولا بالشارع، الاكثر تداولا هو له شكل معين وله ريحه معينه مثل الدخان، ما له نكهات. هلا في فيب نكهات الفراوله والاناناس والمانجا، هذا بالمجمل ما مر علينا انه في ماده مخدره، لكن موجود منه. الموجود بالشارع هو ما إله نكهة، يعني هو أنت ريحة تدخين بشكل عادي تقريبا مثل الدخان، وريحته خفيفة جدا وشكلها، يعني إحنا ممكن نزودكم بصورة لاحقا لشكل الموجود بالشارع والمتداولي. هلا الأهل إذا زي ما حكينا أبعدوا أولادهم عن هذا الطريق من الأساس، هم ما فيش داعي يوجعوا روسهم وفكروا إنه ابننا بتعاطى،
0: يعني لموا الفيب من ودين أولادكم وبناتكم بعد هاي الحلقة.
3: وفي نقطة أنا مباشرة حكيت فيها مع الدكتور، موضوع السرية، أنا بدي أكد عليها إنه السرية موجودة من المرحلة الأولى في إلقاء القبض على المتعاطي، خلينا نحكي قبل علاجه،
0: في المكافحة في
3: من
0: سرية،
3: من عند المكافحة نعم في سرية، والتعامل مع الملفات بسرية، والتعامل مع المعلومات اللي بتوصلنا كمان في سرية كبيرة فيها. وننتقل عن النيابة العامة، أيضا هناك سرية في التعامل مع الملفات. أنا بحكي نيابة عن أخونا الأستاذ إبراهيم، لكن السرية موجودة من لحظة إلقاء القبض لنقل الملفات للنيابة العامة لإحالته للعلاج، كل هذا الإجراء بتم بسرية كبيرة. لكن زي ما حكى الدكتور ممكن يكون في محيط عائلة كبير، يعني المعلومات تنتقل، خلينا نحكي
0: يعني احنا بنستر الله بفضح،
3: احنا بنستر
0: يعني احنا شو ما سترنا احنا بنستر الله بفضح. يعني فعليا هلا موضوع السرية كتير مهمة في موضوع الإدمان، نعم. ولكن أنا بركز عليها دائما في موضوع إنه كم عندنا حالات. هلا احنا بنعرف انه القانون مطبق جديد استاذ ابراهيم، قانون اللي هو المعدل على موضوع اللي حكى لي اول مره وتبوت التكرار وهي التفاصيل. فاحنا الحالات اللي لسه مش ثابت كيف بنودي على مركز العلاج بالبدائل، ولكن احنا بنشتغل في هاي التفاصيل. هلا اللي بدي اسالك اياه قضيه حفظ الملف، عندنا الامكانيات احنا موجوده لموضوع انه احنا نضلنا نتبع المريض، ولا هذا بالتعاون مع مركز العلاج بالبدائل كنيابه؟ يعني احنا بالنسبه لنا بنخلص الملف، مركز العلاج بالبدائل هو اللي بيعطيكم التقارير الراجعه، ولا انتم بتتبعوا معهم؟ كيف التنسيق؟
1: بس بدي اوضح نقطه، احنا القانون منذ من صدر القرار بقانون رقم 18 لسنه 2015 تناول مساله التعاطي لاول مره،
0: صحيح،
1: وتناول مساله الحفظ، ولكن تناولها بطريقه باجراءات كانت مش واضحه 100% بخصوص القانون، بخصوص في القانون، فتم تعديله بالقرار بقانون لسنه 2018 والقرار بقانون سنه 29 لسنة 2020 وضح هاي الأمور والمسألة. فيما يتعلق بحفظ الملف أكيد إحنا بيتم حفظه بعد ما يبدأ المتهم الرغبة بالتعاطي
0: مبدية بالتعاطي من زمان ولا
1: هي الرغبة متوفرة عنده الرغبة بالعلاج من الإدمان بيتم إحالته بالتنسيق مع إخواننا في مكافحة المخدرات والتنسيق مع الطب النفسي بيتم إحالته لهم بموجب كتب رسمية وبيتم استيعابه لديهم ووضع برنامج تأهيلي له بيتم زي التغذية الراجعة بيننا وبين الطب النفسي وبين إخواننا في المكافحة إنه مثلا هو موضوع له برنامج بده يلزم فيه 3 شهور أو 4 شهور فالتزم بأول أسبوعين أو أول شهر وبعدها بطل يحضر من واجب إخواننا في الطب النفسي أنه يتم إبلاغ النيابة العامة أنه هذا المتعاطي اللي تم إحالته لم يلتزم بضمن برنامج التأهيل الموضوع له ففورا بتم فسخ قرار الحفظ الصادر بحقه وإصدار المذكرات القضائية بحقه لجلبه وملاحقته جزائيا على هذه الجريمة.
0: دكتور في سؤال خطر في بالي في موضوع الإدمان، هل المجتمع أو عائلة المدمن إلها دخل أو ممكن تكون داعمة أو سلبية في موضوع علاج المدمن لأي حد بتحتاجوهم؟ يعني
5: هو جزء من العلاج النفسي
4: السوشيال تريتمنت اللي هو بيكون ثلث العلاج وللأسف هذا أصعب جزء في علاجنا في هذا المجتمع.
0: عيد الموضوع
4: العلاج الاجتماعي السوشيال ثيرابي هو من أصعب العلاجات عنا للأسف لأنه العيلة بتشوف وصمة عار في أنه الشخص بحشش أو مدمن فأول إشي بيعملوه الضرب التكسير أنه يفضحوه في البلد أو يودوه على الشرطة وهذا للأسف بيكون كاونتر برودكتيف يعني بيخلي الشخص ينعزل أكثر ويدمن على شغلات أكثر عشان ينسى الإهانات. في عيل معينة بتكون داعمة للشخص بتكون متعلمة عارفة إنه هذا الإشي مرض ممكن علاجه بس عادة عنا الأمور بتكون العيلة إذا من ثقافة أو من تعليم أقل من جامعي ممكن يشوفوا الحشيش والكحول والمخدرات كلها أشياء مش مرض ولا إشي لأنه الشخص سيء في مشاكل فيه. في بعض العيال بتكون عندهم أمراض إدمانية فبكون الجينات تاعتهم هي اللي ناقلة للشخص يعني بيكون الأب عنده إدمان كحول أو أشياء تانية فالابن أو البنت بصحى على الدنيا بشوف أبوه بسوي إشي وبفكر هذا الإشي طبيعي فبيجربوا على عمر صغير كثير وعادة هذا الشخص بوصل لإدمان أكثر من الوالد والوالدة تاعنه وبكون علاجهم أصعب لأنه بكون نظرتهم للأمور أنه هذا إشي مش غلط
0: يعني لسه بدك تقنع الأهل أنه ابنهم غلطان بما معناه يعني
4: لأنه بكون الأب ولا الأم
0: هم بيعتبروه عادي
4: بتعاطوا الإدمان مرض في كل العالم بيزيد مش في عنا
0: صحيح.
4: يعني نحكي في المجتمع 10-30% عندهم تعاطي أو بجربوا هاي الأمور في تقريبا 5-10 عندهم أمراض وبحتاجوا علاج لفترات طويلة دول كبيرة زي أمريكا عندها كل سنة بيموت 100-120 ألف واحد سنويا من الأوفر دوز يعني وعادة الطب النفسي الشرطة المكافحة بتكون متأخرة 5-10 سنين لأنه العصابات والمدمنين بيكونوا عندهم طرق معينة
0: لا احنا لسه دكتور احنا الحمد لله متطورش موضوعنا على عصابات احنا حاليا بدنا يعني اتمنى انه احنا اخذنا زي ما بيحكوها الاشي الخفيف والزبدة في هذا الموضوع انه ما يكونش كتير صادم للمجتمع بدنا ننهي قبل ما ننهي ايش بتحب تحكي لنا ابو حسني وشو بتحب توجه رسالة للمجتمع
3: يعني احنا دائما نؤكد على هاي النقطة اللي ذكرتها وبرجع اذكرها كمان مرة انه الاسرة هي الحاضنة والحصن المنيع لحماية الاولاد اذا منتابع اولادنا بشكل صحيح بنعرف مع مين بيمشوا منتابع سلوكهم منراقبهم ما نترك اولادنا يتأخروا لساعات متأخرة بالليل واحنا مش عارفين وينهم اذا ابني بروح البيت معاه مصاري اعرف من وين حصل عليهم للأسف كثير من الاهل ما بتابع هذه الامور لكن هذه النقاط مهمة جدا كمان احنا بنحكي عن مؤشر انه في ارتفاع للتعاطي في شارع الفلسطيني حقيقة بعد حرب 7 أكتوبر، لأن المخدرات دائما ترتبط في البطالة والجهل، ومجتمعنا بشكل عام متعلم ومثقف، لكن ارتبطت في البطالة وفي الفقر، زادت بنسبة ملحوظة، وإن شاء الله أنه ربنا بحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بتقل هذه الظاهرة
0: إن شاء الله. أستاذ إبراهيم،
1: أنا بدي أحكي نقطة وأكد عليها، بجوز حكيناها قبل ما ندخل على الهواء، إنه كانت سابقا جرائم المخدرات إن حكيناها بجوز إذا صادق بالتعبير أو إنه التعبير صحيح، إنه هي نتاج سلوك إجرامي في كثير من الحالات. يعني المتهم اللي بوصل للتعاطي بيكون سابقه سلوك إجرامي لسنوات، وبعدين دخل على سكة أو على طريق التعاطي. ولكن اللي منلاحظه بالفترات الأخيرة إنه في تطور لمسألة المخدرات، إنه أصبح كثير من المتعاطين إنه هم من فئات واعية صحيح. ومن فئات متعلمة ومن فئات مثقفة ومن فئات مرتاحة كمان. إذا بدنا نحكي على السبب الاقتصادي، أوكي طبعا إله
0: صحيح.
1: سبب رئيسي، ولكن بنلاحظ إنه في كثير متعاطين من فئات مرتاحة اقتصاديا، مرتاحة ماديا، أصبح في بعض الحالات هو من مسألة
0: رفاهية.
1: الكيف والرفاهية
0: صحيح. دكتور،
4: أنا اللي بدي أحكي إنه الإدمان مرض ممكن يتعالج، time is money، كل ما إجى المريض بدري كل ما كان أحسن. الإدمان عادة الشخص عشان نشخص إنه عنده إدمان بده يكون يتعاطى المادة يوميا لمدة سنة. مش معنى إنه الشخص جرب مرة أو مرتين إنه مدمن، لأنه كل شخص بدنا نعرف نتعامل معه. في أشياء ممكن تؤدي للإدمان زي السوشيال ميديا، التليفونات، واللي هي أصلا
0: بتشجع هذا الموضوع،
4: التيك توك، كل هاي الأمور أصلا هي مدمنة للشخص وأسوأ من المواد اللي من تعطاها. وعادة إحنا منحاول الشخص نوصل حتى لو 50-80% إنه يصير أحسن من لما إجينا، وبالمتابعة مع أهله مع العلاج النفسي الكلامي والدوائي ممكن نوصل لمية المية.
0: أنا بدي أختم بجملة أو ممكن جملتين، مش راح أكثر حكي. كل الجرائم اللي هزت المجتمعات كلياتها كانت عبارة عن مدمن اغتصب أخته، مدمن قتل أمه، مدمن قتل أمه، على أي سرق بنك، قتل أبوه، كل الأشياء اللي إحنا بنشوفها مش راكبة في مجتمعنا المسلم، في مجتمعنا العربي، في مجتمعنا اللي ماشي على العادات والتقاليد، كل الأشياء هاي هي عبارة عن سببها اللي هي آفة التعاطي. ما نتهاون في موضوع أي شيء في إيد أولادنا، لأنه هذا الطفل هو أمانة في رقبة الأم والأبو، وهو يحاسب عليه وسنحاسب على كل ولد طلع متعاطي وإحنا ما كناش حواليه، زي ما حكى أبو حسني، لأنه فعلا البؤرة الأولى هي بؤرة البيئة اللي تربى فيها الطفل. بشكر ضيوفي على هاي الحلقة بصراحة اللي جدا جميلة، وإن شاء الله استنونا بحلقة جاية وبموضوع جديد.

كونوا دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث كما هو.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز الإيواء. شهيدان وأربع إصابات في قصف للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة. استشهاد الطفل فادي عبدالله الديري متأثرا بجراحه جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية يوم أمس في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 4. جهاز الضابط الجمركية يتعامل مع 14 قضية خلال الساعات الماضية، بينها قضايا تتعلق بمواد غذائية وفواكه غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب قضايا تهريب جمركي وتهرب ضريبي. قوات الاحتلال تواصل اقتحام عدد من الأحياء في مدينة الخليل منذ فجر اليوم، وتداهم عددا من المنازل وتنفذ حملة اعتقالات واسعة. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون من أراضي المواطنين بمنطقة وادي جحيش شرق السموعة. جيش الاحتلال يقتحم قرية الهاشمية غرب جنين ويعتلي قمة جبل ملاح في القرية. وقوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يطردون مواشي المواطنين من منطقة رجوم علي في مسافر يطاب بالخليل. وطيران الاحتلال يشن غارة على بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان. يشهد معبر الكرامة حركة سفر نشطة في كلا الاتجاهين، حيث يعمل المعبر اليوم لغاية الساعة 1:30 ظهرا. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. أخيرا إلى أسعار صرف العملات: الدولار الأمريكي 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني 4 شواكل و29 أجورة، وأخيرا اليورو 3 شواكل و47 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا الكرام ومتابعي إذاعة أمن 24 على الترددات التالية: رام الله وبيت لحم والقدس 94.2، الخليل 97.3، وغزة 97.3 أيضا، أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وطوباس 106. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أبشر، البرنامج الخاص بالدفاع المدني الفلسطيني والذي تستمعون إليها كل أربعاء الساعة 11 صباحا. أرحب بكم أنا عبد اللدود النجار وزميلي عماد أبو بكر من الاستوديو، وأيضا من الهندسة الصوتية زميلتنا دنيا خالد. في حلقة اليوم سنتناول العديد من المواضيع التي كنا قد عرجنا عليها سابقا، والتي طبعا ما تحصل في كل صيف كحرائق المشاطب، حيث كان في هذا الأسبوع اجتماع ما بين وزير الحكم المحلي، وزير النقل والمواصلات، وزير الداخلية، مدير عام الدفاع المدني، ومدير عام الشرطة لبحث آلية قانونية لعمل هذه المشاطب ومتابعتها. طبعا أهمية هذه الآلية لتعزيز الرقابة المشتركة ما بين هذه الأجهزة ولضمان أمن وسلامة المواطنين من جانب، وحماية الاستثمارات من جانب آخر. نتناول أيضا يوم أمس أن طواقم الدفاع المدني حتى ساعات متأخرة عملت مع سلطة الطاقة، مع وزارة الحكم المحلي، مع وزارة الأشغال، وأيضا مع بلدية رام الله وبلدية القدس في حل مشكلة تسببت بانقطاع التيار الكهربائي بالتناوب في محافظة القدس وعلى مناطق في رام الله بسبب تعديات خاطئة. عماد، يسعد أوقاتك. في البداية إذا ما بدأنا بالحديث عن اجتماع وزراء الداخلية والنقل والمواصلات والحكم المحلي طبعا مع مدير عام الدفاع المدني ومدير عام الشرطة لبحث آليات معالجة ملف المشاطب وتعزيز الرقابة المشتركة، أين تكمن أهمية مثل هذه الاجتماعات؟
1: طبعا عبد، يسعد أوقاتك ودنيا معنا من الهندسة الإذاعية. تكمن أنه أصبح هناك تطبيقات عملية، وأصبحت اللي كنا نحكي فيه عبد أنه موضوع المشاطب بده ليس فقط تدخل الدفاع المدني، ولكن تدخل منظومة الحكومة، منظومة الدولة، أنه يكون عندنا أطر قانونية لعمل طواقم الدفاع المدني، وأيضا أطر تدخل سريعة لمنع التراخيص، للحد من التجاوزات، لأنه دائما إحنا عبد بنحكي في موضوع المشاطب أصبح هناك استهتار مبالغ فيه، فبالتالي هذا الاستهتار بنقدر إحنا نكبحه من خلال إجراءاتنا. أولا الموجود والمخالف يتم توقيف

0: عن العمل وإزالة هذه الاعتداءات والمخالفات والخطر اللي موجود. ثانيا اللي بده يعمل مشاطب جديدة يكون هناك إجراءات وقاية وسلامة عامة متينة بتكمن فيها إنه إحنا نبني بيئة فلسطينية آمنة بدون هاي الأحداث اللي كانت تحدث من خلال نشر المركبات ونشر الخردة وتصرفات خاطئة لأصحاب هذه المشاطب. عندما نتحدث عن هذا الموضوع عبد في تفاصيله وما أزعج الدفاع المدني وهو من سار في هذا الاتجاه من خلال الإجراءات. اولا انه هذه المشاطب هي بمساحات شاسعه في اراضي شاسعه بنكون فيها برمي المركبات بشكل عشوائي بدون وجود خطوط مياه لمكافحه النيران, بدون وجود اجراءات وقايه وسلامه عامه كاسطوانات الاطفاء. هذا مهم جدا. ثانيا التصرفات نفسها عبد الخاطئه, انه احنا بنكون باشعال المركبه حتى نتخلص من الاسفنج, من الجلد, من المواد الزائده, حتى يكون صحيح. هناك هيكل حديدي يتم بيعه بهدف الربح. عندما نقوم اشعال عبد مركبه مثل هاي, اولا تصاعد لادخنه وغازات سامه في محيط كبير من البلدات والقرى, حتى لو كانت هذه المشاطب يعني في اطراف البلد, ولكن هذا الدخان يصل الى المنازل, يصل الى الاماكن التجاريه, يصل الى المحلات, تلوث بصري, تلوث بيئي, خطر على اصحاب الامراض التنفس الربو. ثانيا عبد هي شعله نار, فبالتالي اصبحت بؤره نار, أصبحت المشاطب سبب كبير من أسباب الحرائق اللي بتمتد للأعشاب, بتمتد للأشجار, بتمتد للمنشآت التجارية خاصة في المناطق الصناعية اللي بنحكي عنها اللي بيكون فيها يعني بعض القطاع المركبات. وطريقة التكديس الخاطئة بتؤدي إلى انتقال النيران من هذه المركبات التي تم حرقها عمدا بهدف الاتجار إلى بقية المركبات, فبالتالي بتصبح النيران مشتعلة بشكل كبير. هذا بيستدعي عبد, ما هو كل الأمور بتصير يعني بخطوات بتؤدي إلى خسائر كبيرة. هذا يؤدي إلى أنه إحنا نستنزف جهود طاقم الدفاع المدني, نطلب إغاثة من شركائنا في الأمن الوطني, في الشرطة, في بالمجتمعنا المحلي, بتنكات التزويد, في الجرافات, في البواقر. كل هاي الأمور بتؤدي بتصرف بسيط خاطئ. فبالتالي فعلا يعني هذا اجتماع مهم جدا من وزير الداخلية ومنظومة العمل الكاملة ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام الشرطة حتى نخرج بقرارات تسير بينا إلى الحد من هذه الظاهرة. السبب الثاني عبد اللي بيكون في المشاطب هو تجميع النحاس, بتكون هناك في أسلاك كهربائية داخل هاي المركبات, فبتم تجميعها بشكل هرمي بشكل كبير وإشعالها للاتجار ببيع النحاس الخالص من البلاستيك. فبالتالي أيضا هاي النيران هي نيران بلاستيكية بتؤدي إلى تشوهات مواد مسرطنة, دخان سام, دخان بأثر على أصحاب الأمراض الربو والتنفس.
1: نحن نتحدث عن آلية تشاركية تضم وزارة الداخلية, وزارة حكم محلي, شرطة, دفاع مدني, سلطة جودة بيئة, نيابة عامة, ضابطة جمركية, وجهات رقابية محلية من المجالس وغيرها, كل ضمن اختصاصه القانوني. وأيضا سيكون هناك تنسيق وتكامل مؤسساتي في هذا العمل لضمان تنفيذ القرارات الحكومية التي ستصل إلى إغلاق بعض هذه الأماكن غير الملتزمة بشروط الوقاية والسلامة العامة. ربما تحدثنا في العلقات الماضية عن المشاطب وغيرها. نحن الآن في فصل الصيف, المخيمات الصيفية بدأت بكثرة. الدفاع المدني على سبيل المثال في كل يوم لدينا هناك أخبار عن تدريبات لمخيمات صيفية في عدد من محافظات الوطن. إذا ما تحدثنا أيضا عماد, ليس المخيمات هي التي يدربها, هي مخيمات تابعة لجمعيات ومؤسسات وغيرها. الشرطة لديها مخيم صيفي خاص بها, ربما في الأيام القادمة سيكون هناك مخيم صيفي خاص بالدفاع المدني. هذا يستدعي أيضا للقائمين على المخيمات الصيفية شروط سلامة, شروط وقاية يجب أن يتابعوها, تدريبات خاصة للأطفال للابتعاد عن المخاطر المختلفة.
0: عبد مهم جدا, خاصة انه هناك توجه لدى وزارة التربية والتعليم انه يكون هناك فاقد تعليمي نعوضه في المخيمات الصيفية.
1: صحيح.
0: وايضا هناك عبد النوادي الرياضية بتعمل بمخيمات في كل بلداتنا وقرانا, كذلك كل مؤسسات الدولة اللي بتعمل على العمل التطوعي والعمل المجتمعي من زي ما ذكرت اخواننا في الشرطة, في الضابطة, في الدفاع المدني. طبعا لديه موسم يعني مخيمات منذ زمن كبير, لدينا مخيم الإطفاء الصغير هو احنا بنستغل الفسحة الموجودة في الصيف بأوقات فراغ الأطفال حتى يكون هناك علم ودراية وقدرة واكتساب للمهارات لتعلم مهارات جديدة من علوم الدفاع المدني وعلوم الإطفاء والإنقاذ. وبالحقيقة عبد أنه أصبح لدينا من خلال عملنا في المخيمات الصيفية الماضية يعني من 10 سنوات و 15 سنة أصبح لدينا اللي عمره الآن 20 سنة و 22 سنة لديه معلومات كافية ما هو الدفاع المدني، كيف يتصل على الدفاع المدني، طبيعة عمل الدفاع المدني، كيف ممكن هو يتواصل مع الدفاع المدني، كيف ممكن يأخذ معلومات بتكسبه أنه ما يعمل الخطأ اللي بيؤدي إلى الحريق والخطأ اللي يؤدي إلى حادث والخطأ الذي يؤدي إلى وجود خطر واستدعاء الدفاع المدني. فبالتالي مهمة المخيمات الصيفية اللي بيحكي فيها الدفاع المدني وكل المؤسسات الأخرى هو كل واحد بنكل علمه اللي بيفيد المجتمع، وهذا هي التشاركية اللي احنا بنطلبها خاصة مع الأجيال الصغيرة الصاعدة من خلال الترفيه.
1: صحيح.
0: فبالتالي هون داخل المخيم الصيفي مهم جدا انه احنا عندما نعطي المعلومات في اوقات الذروة من الساعة يعني بعد الساعة 10:30 الدفاع المدني دائما يفضل انه تكون الانشطة داخلية، اذا كان عندنا هناك انشطة في الساحات العامة تكون بين الساعة 8 لساعة 10:30 ماكسيموم 11 لانه بيكون هناك يعني درجة الحرارة بتكون اعلى، الشمس عمودية، طبيعة جسم الاطفال هو ما يعني بتحمل الجهد الحراري اللي بتحملوه الكبار. طبعا يعني بالمناسبه هاي بنقول الله يعين عمالنا اللي بيشتغلوا في المساحات يعني المكشوفه، الله يعين المزارعين اللي مضطرين يشتغلوا في اوقات يعني حاره، ولكن احنا دائما بننصح انه يكون هناك جدول للعمل ويعني تقسيم لساعات
1: يعني
0: العمل.
1: خلينا دعنا نكون حقيقيين عماد، يعني انا وياك حاليا من الاستوديو بنوجه رسائل للعمال او للمزارعين، بس فعليا الوضع اللي احنا بنعيش فيه للاسف انه في بعض القائمين او مسؤولين اصحاب هذه الاعمال ما بتطلعوا على هاي القصص انه ضربه شمس او جهد حراري هدفه الاول والاخير الربح وانه ينهي المشروع تبعه في اسرع وقت ممكن، فبالتالي بتسجل عندنا حالات اصابات، ومش شرط انه العامل ينصاب بضربه شمس او جهد حراري نتيجه تعرضه او نتيجه عمله في الساحات المكشوفه، بجوز يصير عنده عدم تركيز، قلة التركيز تؤدي إلى سقوطه عن علو فبالتالي إصابات خطيرة أو وفاة، قلة التركيز بتؤدي إلى أنه ما يقدر يسيطر على المواد اللي بيستخدمها معدات القطع الخاصة بالحديد فيكون هناك إصابات وإصابات خطيرة قد ينتج عنها ربما قد تصل لحالات الوفاة. فبالتالي الرسالة هنا أنه إحنا كأصحاب أو كأصحاب أعمال أو كمسؤولين عمال إن نراعي ظروف هذا العامل، نحن نتحدث عن درجات حرارة عالية، إحنا ما بنقول لك أنه تيجي تقعدهم ساعتين أو ثلاث ساعات الذروة، لا، قدر الإمكان أنه كل فترة تتأكد أنهم ما بيظلوا على طول الوقت تحت أشعة الشمس. هذا بالنسبة لعمال البناء. المزارعين بجوز قصتهم تيجي أخف لأنه بقسموا طبيعة عملهم لقسمين، قسم في ساعات صباح الباكر على ما أعتقد اللي هم ببلشوا من الساعة 5 الفجر أول ما يشك الفضاء لحد الساعة 7-8، والدور الثاني بيكون بعد العصر أو في ساعات الغروب، فبالتالي يعني نوعا ما بتكون الأمور عندهم أهون، بس الخطر عندهم إيش؟ الأفاعي، العقارب، الحشرات السامة، فهذا بيتطلب أني أنا ألبس حذاء مغلق بشكل كامل. للأسف كثير مزارعين بتشوفه بيكون في الحفاية أو الشحاطة، فبالتالي بيكون خطر إصابة له أكثر. وأنت كمان في نقطة مهمة عرجت لها قبل قليل عن المخيمات الصيفية أنه الدفاع المدني حاليا بيستثمر في الجيل من خلال أنه بعطيه بتواصل معاه من خلال تدريبات مختلفة. يوم أمس الدفاع المدني وقع اتفاقية مع مسرح نعم، هذا المسرح الموجود في محافظة الخليل، كان لدينا رئيس مجلس إدارة المسرح السيد إياد العطيات، وتم توقيع اتفاقية على تبادل التدريبات التي تتمثل بأن يقدم الدفاع المدني تدريبات للقائمين والمسؤولين عن هذا المسرح من جهة، تقديم تدريبات لمن يشترك في هذا المسرح، وفي المقابل هذا المسرح سيأخذ معلومات الدفاع المدني والنصوص التي يريد الدفاع المدني أن يوصلها لفئة الأطفال أو فئة المشاركين في هذا المسرح ويقدمها بطريقة أن تتعلم عن طريق القصة،
0: سكتشات مسرحية
1: يعني. سكتش مسرحي أو عن طريق قصص أو عن طريق أنه بيعملها بطريقة مسرحية. والنقطة الثالثة سيكون هناك أيضا فيديوهات توعية من خلال استخدام الدمى المحببة للأطفال، فبالتالي هيك الرسالة بتكون رسالة منها مشاهدة للطفل ومنها لعب ومنها رسالة بتوصل وبتظلها لاسكة في عقله.
0: مهم جدا عبد، وهذا اللي بنحكي فيه دائما احنا انه العلم في الصغر كالنكشي في الحجر. فبالتالي بنعود لطبيعة المخيمات الصيفية اللي هي بتكون في معظمها يعني التعليم عبر الترفيه، فانت صحيح. بتكون هناك تلعب الطفل ولكن بتوصل له معلومة. وبالحقيقة عبد يعني مهم جدا انه نشيد وبكل فخر بمدربي الدفاع المدني اللي اصبح عندهم بيمتلكوا قدرات وخبرات يعني بسنوات عديدة تعاملوا معها مع فئات المجتمع المختلفة، وخاصة احنا بنركز على فئة الاطفال وفئة ربات البيوت لانه هم مصدر الخطر الاول. فعندما توجه طفل عبد كان يحاول العبث بالقداحة بمسببات الحريق بغيرها، يحاول يشعل الستار في المنزل، يحاول يشعل اعشاب جافة في الخارج، وتنبهه بهذا الموضوع انه قديش خطورته، تعطيه قصص وتعطيه سيناريوهات لاحداث حدثت في مع الدفاع المدني في منازل اخرى ادت الى وفيات. فبتحكي للطفل انه اذا انت رحت اشعلت الستارة ممكن اخوك الصغير يكون موجود في الغرفة، تفقد اخوك الصغير، في نار هون اشتعلت. ومن خلال الفيديوهات والقصص اللي احنا بنخاطب فيها عواطف الاطفال حتى يكون عندهم قدرة على حمل علم الدفاع المدني ونقله لزملائهم سواء في المدرسة او في الحارة او في الشارع، او نقله الى ذويهم في المنزل لا يحكوا انه احنا اخذنا علوم بالدفاع المدني. ولكن زي ما ذكرنا عبد قد ما هي مهمة خلال ساعات الصيف، والأهل كلهم بيبحثوا عن أماكن يعني يعبوا أوقات فراغ أطفالهم خلال هاي العطلة الصيفية لي يعني ينموا قدراتهم ويطوروا شخصياتهم. فمخيم الصيفي يكون هناك تعليم بالداخل بعد الساعة 11 مهم جدا، تقسيم الأدوار وعدم إرهاق الأطفال، وكذلك أنه يكون هناك دائما يعني داخل الأماكن اللي بتواجد فيها المخيمات الصيفية حقائب إسعاف موجودة إذا صار أي حدث، يكون هناك القائمين على المخيم والمعلمين ماخذين دورات في الدفاع المدني وفي الإسعاف الأولي، يكونوا قادرين على التعامل مع الأطفال من ضمن لحظة الأوضة، لأنه بتعرف انت التعامل البدري مع الاحداث بيؤدي الى تقليص خطورتها. فبالتالي ان شاء الله مخيمات صيفيه بتكون يعني هادفه وبتعبي اطفالنا تعبئه وطنيه واجتماعيه، وبتخلي عندهم قدرات اكبر ومهارات اعلى، لا حتى يكون هناك جيل مستقبل يكون عنده العلوم اللي احنا لابد انه احنا نبني فيها جيل شباب، خاصه عبد في ظل هاي الاحداث اللي بنعيش فيها. وانت شايف يعني التطوع في فلسطين خاصة مع الدفاع المدني، وأصبح الدفاع المدني يشار إله بالبنان في هذا الموضوع التطوع، إنه إحنا قدرنا في كل قرية وكل بلدة وكل مخيم نقنع جيلنا الشاب إنه ينجذب للدفاع المدني، يتطوع ويعطي وقته، يأخذ معدات، يكون هو أول من يصل إلى الحدث، ما بتفرج ولا بحكي إنه قالوا دفاع مدني، لا هو بيحمل معدات اللي أعطنا إياها، بيحمل التدريب اللي أخذه من طواقم الدفاع المدني، وبذهب للحريق وبذهب لمكان الإنقاذ وبذهب للي عنده خطر يحاول يساعد بهذا الخطر. فبالتالي الجيل الجديد إن شاء الله الأطفال اللي موجودين في المخيمات الصيفية عندما يأخذوا هاي المهارات ويكتسبوا وتعطيهم التعبئة الوطنية والمهمة، لما يكبر يصير 16 ل 18 سنة هو لحاله بيجي بيحكي لك أنا حاب أتطوع بهذا الجهاز حتى يكون أنا شريك إلك في حماية الناس وفي بناء منظومة مجتمعية قادرة على حماية الناس.
1: عماد يعني إحنا دائما بنحكي في الأمور اللي بتواجهنا اليومية، خليني أخرج شوي عن النص. في مباراة مصر والأرجنتين يوم أمس يعني أنا شاهدتها في رام الله في منطقة الإرسال، فكان هناك تجمهر كبير من المواطنين ومن الفرحة والتشجيع. طبعا للأسف انتهت المباراة بطريقة احنا ما كناش حابينها. الأمر اللي انتبهت له كديش انه المواطن بيعبر عن فرحته بطريقة إيجابية، وهذا اشي ممتاز جدا عندنا. الكل ملتزم تقريبا بالتعليمات، يعني بدنا نقول في 10% لا
0: طبيعي
1: تقريبا 90% ملتزمين بالتعليمات، استجابة مع عناصر الأمن. الرسالة هون انه في بعض الطرق اللي بتكون قريبة من مكان الحدث كانت مكتظة مغلقة بالمركبات، الشرطة كان يعني بتكون بجهودها هي والأجهزة الأمنية المختصة بإعادة فتح الطرق وغيرها. الرسالة هان لكل المواطنين في أي مكان تجمع انت بتذهب إله، سواء انك تشاهد مباراة، سواء انك تحضر حفل عرس، سواء انك تحضر تكون بواجب عزاء، سواء انك رايح تصلي الجمعة، دائما للأسف بعض التصرفات هاي خاطئة عنا. اصحاب العرس خلص بحسوا انه طبيعي انه هو يسكر الطريق، يسكر مدخل البلد، يسكر وسط البلد، فيش مشكلة، احنا عنا عرس ومنا نفرح. هنا في خطأ كبير انه في اي لحظة انا بحتاج مركبة طوارئ، سواء اسعاف سواء اطفاء سواء اي نوع مركبة طوارئ، مركبة بلدية، اي اشي بدي اياه، فانا راح احتاج زمن استجابة اطول. كذلك الأمر في صلاة الجمعة إذا حكينا عنها، بيتم إغلاق الطرقات دائما القريبة من المساجد في كل مراكز المدن، نلاحظ هذا الشيء، وهذا يؤدي إلى ظاهرة خطيرة في حال ما حصل هناك أي طارئ. رجال الإطفاء، رجال الإسعاف، الشرطة سيحتاجون إلى وقت أطول، فبالتالي يجب أن يكون هناك ثقافة بأن أنا سأذهب أقدم الواجب اللي علي، أشارك في الفرح اللي أنا مدعو إله، لكن بطريقة أني لازم أضع مركبتي على جانب الطريق، مش ضروري أني أصف مركبتي باب الحفل أو باب العزاء أو باب المسجد، بقدر أنا أصف السيارة بعيد وأصل المسجد لو مشيت لي 500 متر، إيش شو المشكلة؟ بس للأسف بعض الثقافة الخاطئة الموجودة أنه أنا لازم أصف باب المحل اللي أنا رايح عنده، فهم بصير عندي كثافة سير، بصير عندي إغلاق لبعض الطرق، بصير عندي إعاقة لوصول الطواقم الطوارئ. فبالتالي هذا الأمر اللي إحنا منا نشتغل عليه أنه قدر الإمكان يصير عندنا ثقافة إيجابية في هذا الجانب، ثقافة إيجابية في جانب السلام العامي بكل معطياتها. السلام العامي هي لا تقتصر على صندوق الإسعاف ولا تقتصر على أسطوانة الإطفاء، هي ثقافة يجب أن تبدأ بأنه أنا لازم أفسح المجال لغيري. في اليابان بعض الشركات، يعني قرأتها على الإنترنت، ما بعرف أنه المعلومة صحيحة ولا خاطئة، في بعض الشركات في اليابان الموظف اللي بيصل أول بصف مركبته أبعد مصف، لأنه الموظف اللي بده يجي بعده واللي بعده راح يكون وقت الدوام بلش، فلازم يصف قريب على أساس يصل على الدوام. فهي الرسالة أنه يفضل أنه إحنا قدر الإمكان نخلي مجال في الأماكن اللي إحنا رايحين عليها لأشخاص لحالة طارئة ممكن تصير في أي لحظة.
0: عبد، مهم جدا تنويهك للتجمعات اللي بتحدث بالتزامن مع المونديال، واحنا عايشين بواقع، يعني الحديث، يعني اذا حدا بيسمعنا بيحكي الدفاع المدني بيحكي عن اجواء المونديال. نعم، يعني امبارح لما زميلنا عبد الودود راح شاف تجمعات المونديال وشاف في هنا خطر، احنا هون يعني بيكون عندنا تنبيه لاي خطر بيكون. ولكن عبد، المهم جدا انه كاميرات العالم كلها بترصد ردة فعل الفلسطينيين. امبارح كانوا يعني كاميرات بي ان سبورتس كانت في رام الله وكانت في نابلس وكانت في غزة الحبيبة.
1: فلسطين هي محور الكون حاليا،
0: فبالتالي متابعة الوطن العربي، متابعة الجماهير جميعها ووجود اللقطة على فلسطين في رام الله او في غزة او اينما كان، وكنا في فلسطين كلنا يعني ارض واحدة، هناك يعني صورة حلوة بنظهرها لما احنا نكون قاعدين في اماكننا ومرتبين، وبكون عناصر الشرطة موجودين وشباب الدفاع المدني وشباب الهلال الاحمر وكل هاي الامور مرتبة، احنا بنعطي انطباع يعني جميل جدا انه هذا الشعب رغم كل اللي بصير فيه، رغم الحصار، رغم الدمار، رغم كل ما تعرض له، الا انه حاب الحياة وبده يعيش وبده يشاهد المونديال وبطريقة محترمة وبوجود الجميع. ففعلا عبد، تنويهك لفسح المجال بالشوارع لمركبات الاطفاء والانقاذ وكل مركبات الطوارئ، هذه ثقافة مهم جدا انه احنا نمتلكها. انت كصاحب، عزيز المستمع، صاحب مركبة، وعندما تأخذ قرار انك توقف مركبتك وتذهب للمكان اللي انت رايح عليه، سواء بيتك، سواء مكان عملك، سواء تجمعات كبيرة من مساجد، من اعراس، من تجمعات زي اللي نحكي عنها تجمعات المونديال، اتأكد انه مركبتك ما بتضايق حدا، ما بتضايق سيارة اسعاف، اتأكد انه لو حدا اصطف بجانبك او اصطف بقبالك ما بتسكر الشارع. فهاي الثقافة يا ريت انه احنا تزيد عندنا، في ناس عبد كثير، يعني ما احنا بالسواد الاعظم من شعبنا بيعرف، وحتى احنا كمجتمع فلسطيني عبد اذا بتسمع واحنا نكون على رمزون او بشارع سيارة اسعاف، الغالبية العظمى احنا ماش نحكي، وهذا المجتمع المثالي مش موجود عبد، لا بامريكا ولا بالسويد ولا بالدنمارك، مش موجود المجتمع المثالي،
1: التصرفات الخاطئة
0: طبعا
1: ما بتتعمم.
0: فلاحظ اذا انت بتكون في شارع عام وبتكون هناك سيارة اسعاف وبتعطي الصوت انه هناك حالة خطيرة، يعني اكثر من 80% بديش ابالغ بيكون هناك اصطفاف على اليمين، بيكون فتح مجال في مجال
1: في نقطة، بس لازم احكيها، بقدرش انا في نقطة عماد بتلاقي سيارة ضارب فلاشر ولا يحكوا، مالوش خاص في الاسعاف، بس هذيك الاسبوع الماضي وانا مروح من رام الله على طريق الجلزون في سيارة مرسيدس كانت هي سابقة الإسعاف، إسعاف زعك وهي سابقته، فقلت يعني يعني ممتاز الوضع، إحنا تكذب صرنا نسبك الإسعاف. فهذا التصرف الخاطئ اللي هو اللي الشخص اللي بيكون لاحق سيارة الإسعاف، يعني أول واحد تكون سيارة ورا سيارة الإسعاف، بعدين بتلحق بصير سيارتين ثلاث جميعهم مع المريض عبين ما يصل الطريق اللي هو رايح.
0: فبيبنا يعني
1: نتمنى أن هاي برضو يعني هي مش تجربة عامة.
0: طبعا
1: هي أنا تصرفات خاطئة،
0: بس والله يا عبد الغالبية إنهم بحلف بالله إنه الغالبية بيحترموا سيارة الإسعاف وبيعطوها مجالها، ولكن في عينات
1: صحيح
0: يعني
1: وغالبية كثير على الحواجز بلتزموا في الدور.
0: لا هاي على الحواجز ما مش كثير يعني. فعبد، مهم جدا انه من خلال برنامجنا قبل ما نتكلم موضوعنا الاخير نعطي رساله للناس اللي بتروح على تجمعات المونديال، كون مرتب وخذ مكانك واعطي صوره وانطباعات جيده،
1: خلص المونديال وروح اسبح،
0: لانه الانطباعات فعلا عبيد المونديال طلع المونديال المشاهدات فيه للجميع، حتى رساله مدرب مصر لفلسطين خلال المؤتمر الصحفي للارجنتين، هناك مئات الملايين اذا لم يكن هناك مليار مشاهده عبر مواقع التواصل، عبر اليوتيوب، عبر القنوات الرياضيه اللي بتنقل الحدث، وهناك اكثر عبد من 230 صحفي كانوا في القاعه من 70 دوله. فبالتالي ما تستهين عبد بالمونديال وبالرياضه، هو رساله وطنيه أكيد. وشعبيه، وبنتشكر مدرب
1: مثل ما قلت يعني في الاخير احنا شعب بدنا نفرح، شو ما عملت شو ما صار بدنا نفرح
0: يعني، حتى عبد
1: الفرح نبحث عن الفرح ولو في خرم إبر،
0: فسحة فسحة من الفرح بندور عليها. وحتى المواطن اللي في مصر، اللي في عمان، اللي في السودان، اللي في سوريا، بدور وين الفلسطيني وشو وضعه. فبالتالي لما يكون القناة مرتبين مهم جدا. موضوعنا الأخير عبد، هناك اليوم مدير عام الدفاع المدني في بيت لحم توقيع اتفاقية نهائية مع إخواننا، مع أشقائنا في كوريا الجنوبية، لدعمهم في بناء مديريات الدفاع المدني في جنين وفي أريحة. وهذه ثمرة يعني تعاون طويل مع كوريا الجنوبية والمنظمة الدولية للتعاون الدولي الكورية اللي هي كويكا. فبالتالي أثمرت هذه الجهود عن دعم كبير ببناء مديريات الدفاع المدني بمواصفات عالمية، بتكون هناك يعني تقدر تخلي طواقم الإطفاء والإنقاذ يعملوا في بيئة آمنة، خاصة أنه إحنا في أريحة وفي جنين المباني قديمة جدا من التسعينات ومهترئة، فبالتالي يعني حاجة ملحة في جنين وأريحة. وهذا رسالة للتطور والنهوض وللعمل وللاستمرار في العمل والقدرة على العمل رغم كل هاي الصعوبات.
1: ومن هون عماد احنا من كل هم شركائنا في العمل الكوريين، أنيوها سيو. وطبعا انا وانت كان لنا تجربة ومشاركة في كوريا الجنوبية، في سيول، في بوسان، ورحنا زرنا مناطق وتعرفنا على آلية معالجة المخاطر، مخاطر الفيضانات. طبعا عندهم بصير فيضانات، عندهم بصير زلازل، عندهم فيضانات تقريبا بتحدث كل سنة بسبب الأنهار الموجودة عندهم. فتعرفنا على التجربة المتطورة جدا عندهم. واليوم نحن نتحدث عن دعم كوري وصل إلى إنشاء مديريات كما هو الحال في جنين وأريحة. بدأ هذا الدعم منذ العام 2010 بدورات تدريبية لطواقم الدفاع المدني، وامتد ووصل إلى العام 2019 حيث كانت آخر دورة تدريبية لطواقم كاملة، على أن سيكون في السنوات القادمة أيضا ضمن الاتفاقية الموقعة تدريبات عملية ونظرية للطواقم في كوريا، إضافة إلى الدعم الذي وصل إلى هذه المباني. وأيضا سنويا عماد يكون هناك مؤتمر لكل خريجين كويكا، وهو مكتب الدولي للتعاون الكوري الموجود في فلسطين، فيكون هناك اجتماع سنوي ويتم الاتفاق من خلال هذا الاجتماع على بعض الأمور. ودائما أو خلينا نتحدث ما نسبة 80% الدفاع المدني يكون له دور في هذا الاجتماع، ويكون هو عضو من الأعضاء المختارين ضمن المجلس الذي يشكل في كل عام. هذا الجهد هو ضمن الجهود الخارجية التي يبذلها الدفاع المدني في الوصول إلى آخر ما وصلت إليه أنظمة الحماية المدنية العالمية. نحن اليوم نتحدث عن دورات متقدمة في الإدارة وفي كيفية معالجة مخاطر الكوارث في الإعلام الأزموي، ستكون خلال الفترة القادمة من نهاية هذا الشهر حتى نهاية هذا العام ستكون في رومانيا، وهذا يعكس دور العلاقات الخارجية لجهاز الدفاع المدني مع المؤسسات المختلفة.
0: لا ننسى زيارة مدير عام الدفاع المدني بنهاية شهر 6 لتركيا، وكان يعني بعده لاحقا كان هناك وزير الداخلية اللواء زياد هبالريح، وكان هناك توقيع اتفاقيات مع وزارة الطوارئ التركية على تعاون جديد أيضا ومتجدد، هو يعني ليس جديد، متجدد مع إخواننا في تركيا، حتى يكون هناك دورات تدريبية ومعدات
1: خاصة مع فريق البحث الإنقاذ الدولي قاد الخاص بالأتراك، حيث سيكون هناك عمل مشترك.
0: وكان لنا تجربة طبعا مع إخواننا التركيين في مساعدتهم في الزلازل اللي حدثت في سوريا وتركيا. إذن هذا يعني الوضع الدفاع المدني بالتعاون مع الأشقاء
1: الخارجي، نتحدث عن الجانب الخارجي
0: في إطاره في عمله المستمر،
1: وفي الجوانب الداخلية هناك شراكة مع الكل طبعاً. الدفاع المدني هو فاتح أبوابه للجميع، من يريد أن يحصل على دورات تدريبية يتواصل. يعني أنت كمواطن اليوم اجتمعتوا 10 أشخاص 15 شخص قررتوا بدكم تأخذوا دورة علوم دفاع مدني، قصتكم سهلة، يا بتتصل على الرقم 102 بتقولوا احنا من بلد الفلاني المنطقة الفلانية، هم بوصلوكم في مدير التدريب في المحافظة، يا بتصل أقرب مركز إلك، يا بتزور مديرية الدفاع المدني في المحافظة. وإذا ما كان في تعاون وما استجابوا لكش كلهم احنا من طرف عبد الودود وعماد بكر في تعاون، طبعا هو مش راح ما حد راح يقول لك لا، مستحيل يقول لك لا، انت كلهم انا من طرف اذاعه امين، انا بسمع برنامج ابشر وانا بدي دوره تدريبيه، اي جمعيه اي مؤسسه مجموعه ربات بيوت مجموعه اشخاص شباب بدهم يحصلوا على دوره علوم دفاع مدني
0: معدات كمان
1: واذا انتم بدكم تنشئوا فرقه متطوعين مش موجوده عندكم في منطقتكم بتقدروا تنشئوها وتحصلوا على الدوره التدريبيه وبتاخذوا معدات مثل ما حكى زميلي عمي.
0: فهي الشراكه اللي بنحكي عنها عبد، وقبل ما نختم يعني انه حتى موضوع المشاطب اللي حكينا فيه عبد خلال الاسبوعين الماضيات، عندما يذهب الدفاع المدني في سياق احنا بنحكي بمنظومه عمل
1: ورسالتنا من هان عماد، اذا عندك مشطب وفي مشكله مع الدفاع المدني مش عارف تحلها تواصل معنا على هيئه امن خلينا نحل لك اياها.
0: طبعا يعني احنا بنقدر كل المواطنين ونسعى انه يكون هناك امن وامان وسلامه بدون اعتداء على حقوق الاخرين وبدون اضرار وبدون خسائر
1: لا ضرر ولا ضرر.
0: طبعا وهو هي القاعده الشرعيه اللي بنبني عليها عملنا احنا كدفاع مدني. يعني لهون بتوقع انه حكينا بكل الاطار، وان شاء الله الاسبوع القادم يعني هناك حلقه مميزه عن الطاقة الكهربائية وغيرها،
1: العلاقة ما بين سلطة الطاقة والدفاع المدني، وحيث كان يوم هناك يوم أمس كان هناك عمل حتى ساعات فجر هذا اليوم. مستمعينا ومتابعينا الكرام متابعي إذاعة أمن 24 نصل وياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج أبشر البرنامج الخاص بالدفاع المدني. أشكركم أنا عبد الودود نجار زميل عماد بكر، ومن الهندسة الصوتية الزميلة دنيا خالد. إلى اللقاء
0: في أمان الله.

0: عندما تطلب الاستغاثة يرد رجال الدفاع المدني بكلمة أبشر،
1: ولأن الهدف الأساس حماية المواطن وممتلكاته وتثقيفه،
0: نطل عليكم ببرنامج أبشر، برنامج المجلس الأعلى للدفاع المدني. نناقش قضايا ومخاطر،
1: ندرسها، نحللها نحو رفع مستوى التوعية الجماهيرية.
0: نستقبل اقتراحاتكم، آراءكم.
1: نقرب المسافة بينكم وبين خدمتكم وحمايتكم.
2: أبشر يأتيكم كل أربعاء الساعة 11 صباحا مع عبد الودود النجار وعماد أبو بكر.
3: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

ليست مهمتنا السبق بل الدقة، وليس هدفنا الصوت العالي بل الصوت الصادق. أمن 24 تعمل ضمن منظومة إعلامية منضبطة تعبر عن قيم وطنية ثابتة. فلسطين بتجمعنا وبترسخ التزامنا بالمهنية.

0: 10:30 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من أمن 24. وفيها قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي. الأمم المتحدة تعلن تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط. والمجلس الوطني يرحب بحظر البرلمان الإيرلندي استيراد منتجات المستوطنات. معكم أسل زاهر وإلى التفاصيل. أهلا بكم. تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200 على التوالي، عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف قيام للنازحين ومراكز إيواء. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع إطلاق نار من آليات الاحتلال العسكرية، حيث استهدفت المناطق الشرقية لحي التفاح شرق مدينة غزة والمناطق الغربية من مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي شمال القطاع، وقصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة. وحذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء من تفشي واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. وأفادت تقارير الأممية الميدانية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. وأكدت الفرق الأممية أنها رصدت انتشاراً مرعباً للقوارض والحشرات والطفيليات في 83% من مواقع النزوح المنتشرة بالقطاع، بالتوازي مع تراكم آلاف الأطنان من النفايات الصلبة وتجمع مياه الصرف الصحي والمياه الراكدة بين الخيام، مما يضاعف المخاطر الصحية وينذر بكارثة وبائية لا يمكن السيطرة عليها في ظل تدمير القطاع الصحي. أصيب شاب اليوم الأربعاء برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل مركبة الإسعاف. نعم، وبالعودة إلى زميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة ليحدثنا حول الواقع الميداني والإنساني والصحي في القطاع. أهلا بك معنا في 12 من أمن 24 محمود.
1: أهلا بك زميلتي العزيزة.
0: يعني لو تحدثنا عن تفاصيل الوضع الميداني والإنساني ومن ثم الصحي داخل قطاع غزة في الآونة الأخيرة، تفضل.
1: نعم أسل، دعينا نبدأ بما يحدث الآن في جنوب قطاع غزة وتحديدا في منطقتي مواصي خان يونس ورفح، حيث تتواصل معاناة ألاف النازحين في الخيام، خاصة في منطقة فش فريش لليوم الثاني على التوالي، وواقع إنساني بالغ القسوة يعيشه السكان هناك في الخيام، حيث بات مجرد رفع الرأس عن مستوى الأرض أو التحرك بين الخيام مخاطرة حقيقية في ظل إطلاق نار كثيف ومتواصل من آليات جيش الاحتلال محيط الخيام. ووفق إفادات الأهالي فقد أسفر إطلاق النار أمس عن استشهاد أحد المواطنين داخل خيمته وإصابة عدد آخر، فيما تجدد اليوم إطلاق النار بالوتيرة نفسها وربما أكثر، الأمر الذي أبقى الحركة مشلولة بالكامل وأجبر العشرات من العائلات على الاحتماء داخل خيامها منبطحين على الأرض لساعات طويلة، وما زال الأمر جاري حتى الآن. يطالب السكان المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة

0: بداية العدوان. بالانتقال للحديث بشكل عام عما حدث خلال 24 ساعة الماضية وتطورات الميدانية المتواصلة، شهد قطاع غزة خلال نهار الأمس سلسلة من الغارات الإسرائيلية وإطلاق النار في أكثر من منطقة في القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. في مدينة غزة استهدفت طائرات الاحتلال مركبة في حي الصبرة جنوب المدينة، ما أدى إلى استشهاد 3 من المواطنين، من بينهم مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة محمد الوحيدي، في عملية يعني عملية استهداف جديدة أطالت شخصية ميدانية عامة تعمل في ملف الإعمار. في جنوب القطاع تواصلت الاعتداءات في محيط مدينة خان يونس، حيث استشهد مواطن وأصيب 9 آخرون بعد إطلاق النار من مواقع الاحتلال باتجاه خيام النازحين في منطقة المواصي، في وقت أفادت فيه مصادر طبية باستشهاد مواطن آخر برصاص الاحتلال في المنطقة ذاتها. سجلت مدينة خان يونس أيضا شهيدا آخر وإصابتين جراء قصف استهدف وسط المدينة، فيما أسفرت عمليات استهداف منفصلة أو عمليتي عفوا استهداف منفصلة في مدينة غزة وأخرى في مواصي خان يونس عن استشهاد مواطنين وإصابة 8 آخرين بينهم 4 أطفال بعد قصف طال خيام تأوي نازحين وتجمعا للمواطنين. ميدانيا لا تزال طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء مختلفة من مناطق قطاع غزة وسط حالة من الترقب والخشية من تنفيذ غارات جديدة خلال الساعات المقبلة، بينما تواصل الطواقم الطبية والإسعاف التعامل مع الإصابات ونقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج. زميلتي العزيزة، على الصعيد الإنساني لا تزال الأوضاع في قطاع غزة تزداد تعقيدا يوما بعد آخر مع استمرار مواجهات النزوح أو عفوا موجات النزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، في وقت تعيش فيه آلاف العائلات داخل خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وسط ارتفاع شديد في درجات الحرارة وشح المياه الصالحة للشرب وتراجع الخدمات الأساسية. وتشير طبعا التقارير الأممية إلى أن غالبية السكان ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية في تأمين احتياجاتهم اليومية، بينما تعيق الأوضاع الميدانية وصول الأغاثة إلى العديد من المناطق. أما صحيا تواصل المستشفيات والمراكز الطبية العمل في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل الضغط المتواصل على أقسام الطوارئ ونقص المستلزمات الطبية والأدوية، إلى جانب محدودية الوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية. حضرت تقارير أممية حديثة عن تزايد انتشار الأمراض المعدية، حيث سجلت خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 9000 إصابة بجدري المياه في مختلف مناطق القطاع، خاصة المناطق التي يتواجد فيها النازحين في الخيام، نصف هذا العدد تقريبا في مناطق خان يونس، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام. في المجمل زميلتي العزيزة، يبقى المشهد في قطاع غزة مفتوحا على المزيد من التطورات مع استمرار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في عدد من المناطق داخل قطاع غزة، وأيضا تفاقم المعاناة الإنسانية والصحية للسكان في القطاع، مع انتظار ما قد تحمله الساعات المقبلة من مستجدات على الأرض.
1: نعم، إذا الزميل الصحفي محمود فرج من قطاع غزة كنت معنا في 12 من أمن 24، أشكرك جزيل الشكر. رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستيطان الاستعماري غير الشرعي. وأكد فتوح في بيان صادر عنه اليوم أن القرار الإيرلندي يترجم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي أكد عدم قانونية الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة ويفرض على الدول التزاما بعدم

اعترافي بالوضع غير القانوني الناشئ عنه وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامته. وأعرب عن شكره إلى إيرلندا وإسبانيا وجميع الدول التي اتخذت أو تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستعمار الاستيطاني باعتبارها خطوات مسؤولة تعزز احترام القانون الدولي وتضع حدا لسياسات الضم والنهب المنظم للموارد الفلسطينية. وطلب فتوح المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بترجمة مواقفها السياسية إلى تدابير ملزمة تشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على منظومات الاستيطان الاستعماري وقادة حكومة المستوطنين ومساءلة دولة الاحتلال عن أعمال الإرهاب والعنصرية من قبل عصابات المستوطنين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وكان البرلمان الإيرلندي أقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وينص هذا التشريع على منع استيراد السلع من مستوطنات إسرائيلية معينة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لدولة إسرائيل وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة. وفيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول. وقالت الحكومة الائتلافية يمين الوسط إن صياغة التشريع الذي أعدته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي. وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها أمر وزير الخارجية الإسرائيلي بإغلاق سفارة بلاده في دبلن متهما إياها بانتهاج سياسات متطرفة معادية لإسرائيل. والشهر الماضي منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال أيضا المتطرف سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي. وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين. قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس لشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مسجد إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه. وأضاف خلال زيارته للحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل أن جميع إجراءات الاحتلال واعتداءاته بحق المسجد باطلة ولن تمنحه أي شرعية وستزول كما سيزول الاحتلال عن أرض فلسطين. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يخوض معركته مع الاحتلال بسلاح الصمود والبقاء مهما بلغت التضحيات، مؤكدا أن الصراع مع الاحتلال هو صراع على الوجود وأن الفلسطينيين سيواصلون التمسك بأرضهم ومقدساتهم وإفشال مخططات التهجير والترحيل وفرض الوقائع التهويدية على المسجد الإبراهيمي ومحيطه. ودعا قاضي القضاء ومحافظ الخليل المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية دور العبادة والعمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل. تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 14 قضية خلال الساعات الماضية بينها قضايا تتعلق بمواد غذائية وفواكه غير صالحة للاستهلاك إلى جانب قضايا تهريب جمركي وتهرب ضريبي. وأوضح الجهاز أن 4 قضايا نفذت بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، حيث ضبط في جنين نحو ربع طن من الفواكه الفاسدة وتم إتلافها، فيما ضبط في طول كرم وبيت لحم نحو 100 كيلوغرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وأتلفت وفق الإجراءات القانونية.
وتعامل أيضا الجهاز مع 10 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحيل المخالفون إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية التزاماتهم الضريبية. وفي إطار التوعية نفذ الجهاز عددا من المحاضرات استفاد منها نحو 150 طالبا وطالبة في الجامعات والكليات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظات الشمالية. وأكد الجهاز مواصلة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة ذات العلاقة لضمان سلامة السلع ومكافحة المواد المهربة أو الفاسدة والمقلدة وضمان منع الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار. في شأن آخر، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى على سلم أولويات السياسة الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وشدد أبو هولي خلال لقائه برؤساء اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة الغربية والمكتب التنفيذي على أن كافة المخططات والمشاريع الممنهجة الرامية لتصفية هذه القضية أو الانتقاص من الحقوق التاريخية المشروعة لن تمر أمام الصمود الأسطوري للاجئين في مخيمات اللجوء والشتات وتمسكهم الثابت بحق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها منذ عام 48. وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة شؤون اللاجئين بحضور وكيل الدائرة أنور حمام والمدراء العامون وكادرها آخر المستجدات السياسية والميدانية المحيطة بقضية اللاجئين والأوضاع الإنسانية الصعبة في المخيمات الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال المتواصل. وثمن أبو هولي الدور النضالي والخدماتي الطليعي الذي تطلع به اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي للمخيمات كجدار حماية وطني في خندق الدفاع عن حق العودة والتصدي الحازم لكافة مشاريع تصفية قضية اللاجئين أو الالتفاف على ثوابته، مؤكدا المحورية السياسية والقانونية لوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الدولي الحي والركيزة الأممية غير القابلة للاستبداد أو المساس بها حتى تحقيق العودة طبقا لما ورد في القرار 194. شنت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية طالت عددا من المواطنين ترافقت مع مداهمات واسعة للمنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها إضافة إلى احتجاز عشرات المواطنين. وهدمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال رفقة جرافات اقتحمت البلدة وهدمت بناية سكنية مكونة من 4 شقق تعود لأحد المواطنين في البلدة. وفي شأن آخر، أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلية. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. وأفادت مصادر صحفية بأن الحملة زودت المشاركين بها بأرقام الاتصال الخاصة بممثليهم في الكونغرس ونصا موحدا للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية، مع الإشارة إلى ما تصفه الحملة بتعرضه منذ اعتقاله في 27 من كانون الأول 2024 للتعذيب وسوء المعاملة داخل سجون الاحتلال بما يشمل الضرب والتجويع والحبس الانفرادي، إضافة إلى منع اللجنات الدولية للصليب الأحمر من زيارته. وتشير الحملة إلى أن أبو صفية واصل عمله في علاج المرضى رغم استشهاد نجله إبراهيم خلال الحرب قبل أن يتم اعتقاله عقب اقتحام مستشفى كمال عدوان. ودعت الحملة أعضاء الكونغرس إلى اتخاذ موقف علني للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية وجميع الكوادر الطبية المحتجزة، مؤكدة رفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بحق المعتقلين على حد قولها. اقتصاديا، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 3% عند التسوية، فيما تباينت أسعار الذهب بين المكاسب والخسائر اليوم الأربعاء مع تصاعد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولارا ما نسبته 3.01% ليصل إلى 74.16 دولارا للبرميل عند التسوية. وكذلك ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.89 دولارا ما نسبته 2.76% ليبلغ 70.44 دولارا للبرميل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4125.59 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.5% إلى 4136.30 دولارا. ننتقل وإياكم مستمعين ومشاهدين إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. أما يوم غدا الخميس فيكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل وتسعة وعشرين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وسبعة وأربعين أجورة. وننتقل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي، حاجز عين سينيا، الجلزون، عيون الحرمية، مدخل سنجل الفرعي، ترمس عيا، سلواد، يبرود، نبي صالح، عبود، دير أبو مشعل ونعلين كلها سالكة، حاجز قلنديا، أزمة للخارج، جبع، أزمة اندماج أيضا للخارج، حزمة ومفرق عناتة والزعيم والعزرية وكرملو وجميع مداخل ومخارج أريحة كلها سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء راس الجورة مغلقة، الفوار سالك، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. وبمحافظات الشمال جميع المداخل والمخارج سالكة باستثناء عين شبلي مغلق، جماعين مغلقة، كفر الديك وبروقين أيضا مغلقة، بينما بيت فوريك سالك للخارج، تفتيش للداخل. كان هذا آخر تحديثاً على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يجري ملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. ومستمعينا ومشاهدينا، في ختام هذه النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. قوات الاحتلال تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 72 بعد 200. وروحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. وتسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا كل شيء في هذه النشرة. كنت معكم في التقديم أنا أسأل زاهر، ورافقتنا في الإعداد الزميلة وعد أبو عصيدة، وفي الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. في أمان الله.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا بتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم لينا سرداح، أهلا بكم. شهيدان وأربعة إصابات في قصف للاحتلال على حي تل الهوى بمدينة غزة. فتوح يرحب بقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. جهاز الضابط الجمركي يتعامل مع 14 قضية خلال الساعات الماضية، بينها قضايا تتعلق بمواد غذائية وفواكه غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب قضايا تهريب جمركي وتهرب ضريبي. آليات الاحتلال تهدم عددا من منازل المواطنين في المنطقة الغربية من بلدة إدنا غرب الخليل. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بمنطقة وادي شحيش شرق السموح. جيش الاحتلال يقتحم قرية الهاشمية غرب جنين ويعتلي في قمة جبل ملاح في القرية. الاحتلال يهدم بناية سكنية في بلدة سور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، هذا اليوم يصرف الدولار الأمريكي بثلاثة شواقل وأربع أجورات، الدينار الأردني بأربعة شواقل وتسعة وعشرين أجورة، مليار اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل وسبع وأربعين أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

الشارع الفلسطيني ناسه، صوته، أماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطيني بتجمعنا وصوتنا بننقله بصدق.

0: قلبه حب جديد.
1: كل شجرة بتلولح ايدي بتسألنا وبتحيينا، وكل حب من ترابي قلبه لهفة أمة نبينا. وكل حب من ترابي قلبه لهفة أمة نبينا.

0: سهرنا وانطرنا
1: كحولنا اللي نزرنا والجمع دمرنا
0: ودروب الخير دروبنا قلوب الحب قلوبنا وطيوبنا حروب الشمس وملوبنا.

القلب تعطينا وخير الدنيا تكفينا نغني للمي غني للفي غني القلب تعطينا وخير الدنيا تكفينا رح نكتب

0: منا ألحان وأشعار بتغني الهوى.
1: يا بلادنا ما منسينا بربوعك نحن ربينا، كل حب من ترابك قلبه لهفة أم تنادي.

البسمه بالحب تفوح تفرحنا وتهنينا وكل حب من ترابك قلبه لهفة أم تنادينا وكل حب من ترابك قلبه لهفة

على عينك وتخربنا يا بلادنا نحن نغبنا وطوفنا بمراكبنا ودروب المجد دروبنا قلوب كثير قلوبنا وحروفنا من خيوط الشمس وملوا الكون.

0: لمعرفة أحوال الطرق أولاً بأول. تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.
1: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.

0: الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. نبدأ بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج سالك للداخل، بوابات عطار البلد تفتيش بالاتجاهين، كفر عقب أزمة للخارج، حاجز قلندية أيضا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، أما باقي مداخل ومخارج الوسط فكلها سالكة. ننتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، جميع المداخل والمخارج في محافظات الجنوب سالكة باستثناء راس الجورة سالكة للداخل فقط، جسر بيت أمر والعروب العجوري مغلقة. وإلى محافظات الشمال، بروقين كفر الديك جمع عين وجميعها مغلقة، جسر أودلا تفتيش للخارج، كذلك عين شبلي تفتيش للخارج، عنبتة وصرة سالك للداخل للخارج مغلق وتفتيش، وباقي مداخل ومخارج محافظات الشمال سالكة. مستمعينا ومشاهدينا، كان هذا آخر تحديثا على أحوال الطرق والحواجز من إذاعة أمن 24. يرجى الملاحظة أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة. أمن 24 تتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أهلا بكم، أنا أسل زهر وهذه حلقة جديدة من ملف اليوم عبر أمن 24. أنقل لكم تحيات زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وأخيرا في طوباس 106. وتابعونا واسمعونا وينما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs وعبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في ومدى تي في وكلثومنا. مستمعينا ومشاهدينا، حلقة اليوم عن الرياضة العسكرية الفلسطينية، صناعة الإنجاز رغم كل التحديات. تمثل الرياضة العسكرية في كل دولة أكثر من مجرد منافسة على الميداليات وحصد الألقاب. الرياضة العسكرية مدرسة للانضباط ومختبر لإعداد الأبطال وواجهة تعكس صورة المؤسسة الأمنية وقدرتها على صناعة التميز. والرياضة العسكرية بفلسطين خصوصا تكتسب بعدا إضافيا، تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات الاحتلال، ومع ذلك تواصل صناعة الإنجازات وتقديم الرياضيين الذين يمثلون فلسطين في البطولات العربية والمحافل الدولية. بطولة كمال الأجسام برونزية المواي تاي في البرتغال، مروراً بتتويج نادي القوات بكأس جوال لكرة الطائرة، ووصولاً إلى المخيمات الصيفية التي تستثمر في الجيل القادم، تتواصل رحلة بناء رياضة عسكرية تسعى إلى الجمع بين الاحتراف الرياضي والانتماء الوطني. في هذه الحلقة من ملف اليوم نسلط الضوء على واقع الرياضة العسكرية الفلسطينية وإنجازاتها ودورها في رفض الرياضة الفلسطينية بالمواهب واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة. وللحديث عن واقع الرياضة العسكرية الفلسطينية وإنجازاتها وخططها المستقبلية، يسعدنا أن نرحب بضيفي العقيد دكتور معن بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور معن. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور. نعم، سنحاول إعادة التواصل مع العقيد دكتور معن بركات، وسيكون معنا إن شاء الله بعد قليل. إذن الرياضة العسكرية في فلسطين تعد إحدى الركائز المهمة للحركة الرياضية الوطنية، وتجمع بين الإعداد البدني والانضباط العسكري، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. خلال السنوات الأخيرة واصلت الرياضة العسكرية حضورها في البطولات المحلية والعربية والدولية رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها فلسطين، وبيعاني منها أيضا الرياضيين الفلسطينيين. ولا يقتصر دور الرياضة العسكرية على المنافسات وحصد الألقاب، بل يمتد أيضا إلى الاستثمار في الأجيال الجديدة من خلال تنظيم المخيمات الصيفية والبرامج الرياضية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والانضباط والعمل الجماعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب. من جديد مستمعينا ومشاهدينا، نرحب بضيفي العقيد دكتور معن بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور.
1: مرحبا بكم، كل التحية لكم ولطاقم أمن 24، وكل التحية لأبناء وبنات شعبنا في كل أماكن تواجدنا.
0: أهلا بك. يعني بداية قبل أن نبدأ محاور الحلقة، لو نعرف المستمعين والمشاهدين الذين يعني ربما يسمعون لمرات قليلة أو مرة جديدة بالرياضة العسكرية الفلسطينية، ما الرسالة التي تؤديها اليوم الرياضة العسكرية الفلسطينية داخل المؤسسة الأمنية وخارجها، خصوصا مع كل البطولات والإنجازات التي حصدتها؟
1: كل شكر لكم على هذه الاستضافة وهذه الفرصة لتعريف المستمعين والمشاهدين بواقع عمل الرياضة العسكرية الفلسطينية. في واقع الأمر، تشكل الاتحاد العام للرياضة العسكرية في العام 1986 في لبنان، شارك في أول بطولة عربية أقيمت في آنذاك في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1987، وعيد تشكيلها في داخل الوطن بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، وهي عضو في المجلس الدولي للرياضة العسكرية سيزا منذ العام 2014، وعضو فاعل ويشارك في العديد من البطولات والمشاركات الدولية إضافة إلى الاجتماعات العربية والآسيوية، ينظم بشكل دوري العديد من البطولات والمنافسات في داخل المؤسسة الأمنية بالعديد من الرياضات الجماعية والفردية، وأيضا ينخرط العديد من أبناء المؤسسة العسكرية في الاتحادات الوطنية والمنتخبات الوطنية في العديد من الرياضات، سواء الألعاب القتالية أو كرة الطائرة أو كرة القدم أو ألعاب القوى والميدان وغيرها. العديد من منتسبين المنتخبات العسكرية هم أيضا أعضاء في المنتخبات الوطنية، وهم أبطال الوطن في ألعاب تخصصية مختلفة.
0: نعم. طيب، يعني دعنا نتحدث عن كأس العالم، بما أنه كل الأنظار تتجه إلى كأس العالم الآن. يوم الخميس أو غدا المنتخب المغربي يواجه المنتخب الفرنسي في دور 16، وذلك بعد خروج مصر أمس على يد الأرجنتين في آخر تمثيل عربي في المونديال هذا العام. صعود ودعم المنتخبات العربية في المحافل الدولية، كيف يكون دور الرياضة العسكرية في دعم هذه المنتخبات في المحافل الدولية وفي مثلا كأس العالم وغيرها؟ تفضل.
1: إيمانا منا بأن الوفاء لا يرد إلا بالوفاء، كان بالأمس وقفة جماهيرية ومساندة ومؤازرة قوية من قطاع الأمن وقوات الأمن الوطني والرياضة العسكرية للشقيق المنتخب المصري، وحقيقة جاء هذا الأمر بمبادرة من عطوفة اللواء قائد قوات الأمن الوطني بضرورة مساندة ومؤازرة المنتخب. بالأمس كان هناك حضور جماهيري إضافة إلى تواجد من قوى الأمن وقوات الأمن الوطني بمختلف الرتب للمؤازرة والمساندة، وبحضور السفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين وطاقم السفارة، وحضور وزاري ودبلوماسي وعلى صعيد أيضا قادة بعض الأجهزة الأمنية. كل هذا جاء لمؤازرة المنتخب المصري ولتأكيد رسالة مؤكدة أننا معكم دائما في السراء والضراء، نقف إلى جانبكم، نؤازركم ونحتفي بكم أينما كنا. بالأمس كنا في رام الله وفي كل مدن وقرى فلسطين إلى جانب المنتخب المصري، ونشجع ونقف معه تماما كما وقفت الجماهير المصرية في القاهرة والفيوم والإسكندرية وكل المحافظات المصرية وأيضا في الشتات. هذا يأتي إيمانا منا بأولا أن الوفاء لا يرد إلا بالوفاء، ثانيا تأكيد على رسالة الوحدة العربية التي نؤمن بها، وتأكيدا على دورنا في الرياضة العسكرية وأيضا في قوات الأمن الوطني أننا جزء من هذا الشعب، ونقف دائما إلى جانبه في مساندة ومؤازرة كل المواقف العربية المختلفة، والتي كنا بالأمس فيها بتضامن ومؤازرة للمنتخب المصري. وأيضا جاء هذا بعد الوقفة القوية والشجاعة من المدير الفني للمنتخب المصري الكابتن حسام حسن، نعم، ورفعه للعلم الفلسطيني، تأكيدا أولا على إنسانية كرة القدم وتأكيدا على المشاعر الإنسانية وضرورة أن تطغى هذه المشاعر دائما على أي من المشاعر الأخرى، وهي تأكيدا على أيضا رسالة المحبة والسلام التي يجب أن تؤديها كرة القدم والتي نحترمها ونعتبر أيضا أننا جزء منها.
0: جزء منها. طيب يعني صعود المنتخبات العربية في المحافل الدولية مثل كأس العالم وهو يعني فعالية دولية وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية جدا، كيف تؤثر هذه المنتخبات العربية أو صعود هذه المنتخبات العربية على الرياضات الفلسطينية الفردية والجماعية، وإلى أي مدى يمكن للرياضة الفلسطينية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة سواء في التخطيط أو في الإعداد أو حتى في الاستثمار في المواهب؟
1: نعم، بالأمس رأينا كيف أن الغلبة كانت للمنتخب المصري في معظم دقائق المباراة، على الرغم أن هذه المباراة جاءت مع بطل العالم السابق.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا أكد أن بالإمكان بالإرادة والصمود والتدريب أن نجاري هذه المنتخبات وأن أيضا نحجز دورنا ومكاننا في المراحل المتقدمة من كأس العالم. شاءت إرادة الله أن لا تكتمل هذه الفرحة يوم أمس، ولكن في حقيقة الأمر المنتخب المصري الشقيق أدى ما عليه بقتالية عالية وبشراسة وحافظ على حظوظه، لولا تدخل لربما من الحظ، لربما تدخل من التحكيم، لربما أقدار كرة القدم لا نعرف، ولكن ما نعرفه أن المنتخب المصري أدى ما عليه بكل بسالة. هذا أيضا ينطبق علينا نحن كمنتخب فلسطيني وأيضا كرياضات فردية وجماعية، أن بالإرادة والتدريب والصمود والقتالية العالية في داخل الملعب بإمكانها أن تصل بنا إلى منصات التتويج، وهذا إن شاء الله سنلاحظه ونشاهده في مباراة يوم غد للمنتخب المغربي الشقيق أمام نظيره الفرنسي والذي أيضا هو من أبطال العالم. ولكن من يقول هذه فرنسا نقول هذه المغرب، تماما كمن قال هذه الأرجنتين قلنا هذه مصر، وبإمكان منتخباتنا العربية أن تصل إلى مراحل متقدمة، ونحن على ثقة بقدرتهم نشجعهم ونؤازرهم تماما كما شجعنا بالأمس المنتخب المصري، سنشجع ونؤازر المنتخب المغربي ونتمنى له التوفيق والنجاح والصعود إن شاء الله من بوابة مباراته أمام فرنسا.
0: أمام فرنسا. طيب لنقف الآن دكتور عند أبرز إنجازات الرياضة العسكرية الفلسطينية، يعني لو تحدثنا عن إنجازات الفترة الأخيرة من برونزية المويتاي، بطولة كمال الأجسام، بطولة كرة الطائرة أو كأس جوال لكرة الطائرة، يعني لو تحدثنا عن أبرز هذه الإنجازات وتأثيرها على الرياضات الفلسطينية.
1: نؤمن تماما ونثق بقدرة لاعبينا على المنافسة، كما قلت قبل قليل بأن جزء من المنتخبات الوطنية أساسا هم أبطال المنتخب العسكري في رياضات مختلفة.
0: نعم.
1: كنا على موعد بتحقيق دوري فلسطين بكرة الطائرة في مباريات دراماتيكية خاضها أبطال فريق القوات لكرة الطائرة، وبموجب هذه المباريات تحقق أو تحصل على بطل هذه النسخة وكأس دوري جوال لكرة الطائرة، ثم تبعها بعد أقل من أسبوعين في بطولة أقيمت في دير قديس وشارك بها 12 من فرق الدوري أو الدرجة الممتازة وغيرها، وأيضا حقق نادي القوات بطل هذه النسخة بامتياز ليؤكد على استحقاقه وأحقيته بتحقيق هذه البطولة وهذا المركز الأول. على صعيد الرياضات الفردية في الآونة الأخيرة شاركنا في العديد من البطولات العالمية والعربية، لعل أبرزها مشاركة المنتخب العسكري للقوس والسهم في بطولة العالم العسكرية في ألمانيا، شاركنا أيضا في بطولة العالم للمواي تاي في ماليزيا، وقبلها كان أبطال المنتخب العسكري في معسكر لمدة 3 أسابيع في تايلاند، تحققت من خلالها الميدالية البرونزية للاعب أمير العملي بوزنه، وأيضا حتى تمكن فريق المدارس والفئات العمرية من تحقيق 3 ذهبيات في نفس البطولة وهي بطولة العالم للمدارس في ماليزيا. قبل أقل من شهر كان المنتخب العسكري للتايكوندو متواجد بمعسكر مكثف على أرض الجمهورية التونسية، وهذه فرصة أيضا لنعرب عن شكرنا وامتناننا للاتحاد الرياضي العسكري ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية على احتضانها لهذا المعسكر. قريبا سيكون هناك معسكر للجودو. فلسطين ستكون حاضرة بقوة في دورة الألعاب العسكرية للعام 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية. سنشارك خلال أقل من شهرين في البطولة العربية للسباحة، وسنشارك في بطولة الجي 1 والتي ستقام على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بالتايكواندو. قريبا سينخرط المنتخب العسكري أو نادي القوات لكرة القدم في البطولة أو الدور التنشيطي الذي سيقام بدءا من سبتمبر القادم، وستكون أيضا ألعاب الملاكمة حاضرة بقوة. لاعب المنتخب العسكري للملاكمة وسيم أبو سهل حصل على 3 ذهبيات في خلال 3 بطولات أقيمت في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال خلال الشهر الماضي، وهذا أيضا ينسحب على كل الألعاب الفردية والجماعية والتي كلها تنخرط الآن بمعسكرات مكثفة إما داخلية وإما خارجية استعدادا لاستحقاقات مقبلة. نحن أيضا على موعد مع بطولة السباحة للأجهزة الأمنية والتي ستقام في مسبح الجامعة العربية الأمريكية في 28 من شهر تموز الجاري. سنكون على موعد مع بطولة كرة الطائرة للأجهزة الأمنية وأيضا بطولة كرة القدم للأجهزة الأمنية عما قريب خلال الشهر القادم وما بعده، وبالتالي هذا يؤكد أننا سنكون حاضرين في كل الرياضات الفردية والجماعية التي تنطوي تحت مظلة الرياضة العسكرية الفلسطينية، وسيكون ونحن على ثقة أن أبطالنا سيكونوا على موعد على منصات التتويج وعزف النشيد الوطني بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب، يعني محورنا الأخير في هذه الحلقة دكتور، المخيمات الصيفية التي تنفذها الرياضة العسكرية. يعني الرياضة العسكرية بتلعب دور كثير بارز في الخدمة المجتمعية من خلال هذه المخيمات اللي يعني من خلال التنشئة الوطنية والبدنية والنفسية والتثقيفية للأجيال القادمة. إلى أي مدى تسهم هذه المخيمات في اكتشاف المواهب الفلسطينية دعني أقول الناشئة؟
1: في الواقع نحقق عدة رسائل من خلال انخراطنا في المخيمات الصيفية. أولها تعزيز الرسالة والهوية الوطنية في قلوب ونفوس هؤلاء الصغار. ثانيا نكون قادرين على اكتشاف العديد من المواهب وصقلها وتدريبها وربما إعادة بلورة هذا لنقول الممارسة أو الهواية من الهواية إلى الاحتراف، وأيضا أننا نكون قريبين من المشاركة ودورنا كرياضة عسكرية في المجتمع الفلسطيني وأهمية أن نكون حاضرين دائما في أنشطته وهمومه ونشاركه أيضا هذه الهموم بالكامل. نحن الآن موجودين مع المخيم الشبابي الذي يقام في مدينة دورة بعدد من الرياضات، ويتواجد كادر للرياضة العسكرية في مدينة دورة مع المجلس الوطني الشبابي بهذا الإطار. قبل فترة كنا أيضا في مخيمات صيفية عديدة في بلدية البيرة، قريبا سنكون في العديد من الدورات والمخيمات في مدينتي طول كرم وجنين، والشهر القادم أيضا في مدينة رام الله. أيضا متواجدين بتدريب دورات الجودو في بيت لحم، وهذا يعكس تواجدنا في العديد من المدن والمحافظات الفلسطينية. في نهاية هذا الشهر سنكون على موعد مع بطولة فلسطينية لأبطال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بكرة القدم، وسنكون مع بطولة فلسطين الأولى في لبنان بالمواي تاي. بالتالي سنكون قريبين من كل أبناء وبنات شعبنا حيثما يتواجدون سواء في أرض الوطن أو في الشتات.
0: إذن دكتور عقيد معان بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية، إذن الرياضة استثمار في الإنسان ورسالة انتماء وصورة تعكس قدرة المؤسسات على صناعة النجاح. والرياضة العسكرية الفلسطينية دكتور بما حققته من إنجازات وما تعمل عليه أيضا من برامج لإعداد وتأهيل كوادر تؤكد أن الإرادة قادرة على صناعة الفارق، والاستثمار في الشباب يبقى الطريق الأقصر نحو مستقبل رياضي أكثر إشراقا. العقيد دكتور معن بركات رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية، كنت معنا بملف اليوم عبر أمن 24، بشكرك جزيل الشكر. إذن مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم وعد أبو عصيدة، أهلا بكم. 3 إصابات برصاص جيش الاحتلال في منطقة الإقليم بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس تكشف اليوم ملابسات تنفيذ عملية سطو على أحد المحال التجارية وتقبض على أحد المشتبه بهم وتتحفظ عليه لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. الأمم المتحدة تعلن تسجيل نحو 9300 إصابة بجدري الماء في قطاع غزة خلال أسبوعين فقط، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الحالات سجلت في محافظة خان يونس. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية وما يسمى بسجود الملحمي في منطقة الرواق الشرقي من المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. آليات الاحتلال تهدم عددا من منازل المواطنين في المنطقة الغربية من بلدة إذنا غرب الخليل. مستوطنون يطردون مواشي المواطنين من منطقة رجوم علي في مسافر يطاب الخليل. الهيئة العامة للمعابر والحدود تدخل سيارة إسعاف مجهزة إلى الخدمة تعزيزا للاستجابة للحالات الطارئة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل: الدولار الأمريكي 3.24 أجورات، الدينار الأردني 4.29 أجورة، أخيرا اليورو الأوروبي 3.47 أجورة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماع.

يسعد مساكم أعزائنا المستمعين وين ما كنتم عم تسمعونا عبر إذاعة أمن 24 إذاعة الوطن والمواطن. عم تسمعونا من رام الله القدس بيت لحم 94.2 الخليل وغزة 97.3 أريحة 107 نابلس 105.6 جنين 107.6 وطوباس 106. يسعد مساكم وأوقاتكم بكل الخير والمحبة بحلقة جديدة من برنامجنا الاجتماعي النفسي برنامج مساحة أمان، برنامج الدائرة الطبية والإرشاد النفسي في قيادة قوات الأمن الوطني. معكم بالإعداد والتقديم بكل المحبة الأخصائية النفسية هالة يوسف، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. يسعد أوقاتكم إن شاء الله بكل الخير والمحبة والعطاء والسلام والصحة النفسية الجيدة يا رب. اليوم حلقتنا رح نتحدث فيها عن الزواج الناجح. الزواج الناجح قرار وشراكة واستمرار. اليوم رح نحكي عن موضوع بهم كل بيت من البيوت الفلسطينية، العلاقات الزوجية. ليش في زيجات بتستمر لسنين وسنين وللعمر، وفي زيجات

سياسية أو إنه الحب انتهى أو إنه اختلفنا على قضايا اجتماعية. خلونا نأخذ الموضوع بطريقة بسيطة من الواقع وبكل تأني. في البداية عزيزي المستمع، عزيزي المقبل على الزواج، الزواج مش حفلة، الزواج مسؤولية، لازم تكون عندنا أهداف واضحة اتجاه هذه التجربة. هي مش نهاية الحب ولكنها بداية الشراكة الحقيقية لحياة مليئة بالأمل، بالتفاؤل وبالمحبة وبالود. الزواج مش مجرد بيت في عفش وصور وبدل بيضة، الزواج أعمق وأكبر من ذلك بكثير. هي شراكة حقيقية مبنية بين شخصين قرروا بأنهم يستثمروا حياتهم لبناء أسرة وإنجاب أطفال سليمين نفسيا إن شاء الله. قبل الزواج عزيزي المستمع لازم تسأل نفسك، هل أنا جاهز أتحمل المسؤولية؟ هل بعرف أتحاور وأحل المشاكل؟ هل عندي قدرة على النقاش مع الآخر؟ هل بتقبل الطرف الآخر بتناقضاته وباختلافه معي؟ هل أنا عندي هدف واضح من هذا الزواج؟ ولا بناء على ضغط أسرة، بناء على ضغط العائلة، بناء على ضغط المجتمع والعمر اللي عم بمر؟ هل الشخص اللي أنا اخترته مناسب إلي كيف مع صفاتي وسماتي؟ وأكيد لنحط أسباب للزواج الناجح لازم نحكي عن بعض البنود الأساسية في أي علاقة بين اثنين. اليوم لما نحكي عن زواج بنحكي عن شراكة حقيقية بين زوج وزوجة، ولكن هذه البنود لازم تكون متوفرة في أي علاقة بينك وبين أي حدا، ممكن يكون صديق، زميل، أو حتى قريب، أو حتى أب، أم وطفل. البند الأول والأساسي اللي على أساسه بتنبنى العلاقات هو الاحترام. الاحترام لازم ينبنى عليه هذه العلاقة، نحترم كل واحد الآخر، يحترم متى بيحكي، متى بيسكت، متى مشاعره بتكون كثير مضغوط فبيكون محمل بالمشاعر، متى بيكون وضعه تمام. يعني نحترم اختلافاتنا، اختلاف أمزجتنا، واحترام هذا الوقت وهذه المؤسسة اللي قررنا نبنيها معا. الحوار والنقاش، لازم يكون عندنا القدرة على الحوار وإدارته والنقاش وتقبل الآخر، وإنه إحنا نعطي مجال لفهم الطرف الآخر، ونعطي مجال بإنه إحنا مش دائما على حق، بالعكس نسمع الآخر للنهاية لنفهم الرواية. وأيضا من أهم البنود لبناء علاقة زوجية جيدة هي الثقة. لازم بمجرد ما أنا أقرر بإني أنا بدي أبني حياة وشراكة مع هذا الشخص يكون عندي ثقة. في البداية بيكون هذا هامش الثقة أقل من ما بعد الزواج، ولكن بتبلش هاي الثقة تزيد شوي شوي لتوصل لشراكة حقيقية، لاثنين ماشيين على نفس الخطة لبناء حياة سليمة. من الأشياء الرائعة واللي كتير بتهم النساء هي الاهتمام والتقدير، كلمة شكرا، كلمة يعطيك العافية، كلمة هاي الكلمات البسيطة اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية هي جدا مهمة وخاصة للمرأة، ولكن برضو أهميتها لا تقل عند الرجل، فلازم إنه هاي دائما الكلمات تكون موجودة في أسرتنا، شكرا ويعطيك العافية، إن شاء الله كان يومك حلو وما إلى ذلك ضرورية. المرونة، بمعنى أنه أنا ما أسيطر على رأيي بأنه هو الرأي الصح وما يكون عندي عناد وغضب اتجاه هذا الرأي، بالعكس أسمع الآخر للآخر وبعدين نفهم كيف ممكن تكون وجهة نظره، نتحاور باحترام وبالتالي منصل للنهاية ولحل المشكلة. اليوم منطرح بهاي الحلقة سؤال جوهري ومهم جدا، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني بمر بأزمات جدا صعبة، بنحكي عن ظروف اجتماعية صعبة، عن ظروف اقتصادية وأزمة اقتصادية حقيقية، بنحكي عن ظروف سياسية أيضا صعبة. يعني أنا ما بقدر أحكي عن هذه النسب ببعد عن الوضع السياسي، يعني العامل اللي بروح وبتعرض لإهانة، الشخص اللي بيشتغل بمحافظة غير محافظته بتعرض لإهانة ولو توبيخ على الحواجز طبيعي.

واعي جدا بأنه يروح مش بمزاج جيد وبأنه عنده نوع من أنواع الغضب المفرط اللي بيحاول أنه يفرغه في هذه الأسرة. هذا مش مبرر ولكنها حقيقة بتمر فيها المجتمع يمر فيها المجتمع الفلسطيني. من الأشياء المهمة جدا واللي بتوقف عائق وبترفع نسب الطلاق واللي حاليا منتشرة بشكل كبير أعزائي المستمعين، بنحكي عن التوقعات الخيالية والعالية جدا من

إذا سألتك شو أكثر إشي بيخليك تتذكر مباراة كرة قدم، ممكن تجاوبني هدف تاريخي في الوقت بدل الضائع، أو توتر كبير في ركلات الترجيح، أو ممكن ريمونتادا غير مجرى المباراة بالكامل. اليوم بدي أحكي لكم عن مباراة كرة قدم انتهت ب 23 بطاقة حمراء، 23 لاعب غادروا الملعب مطرودين في واحدة من أغرب المباريات بتاريخ كرة القدم. في البرازيل، مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، كانت هالمباراة ماشية بشكل طبيعي لحد الدقائق الأخيرة، لما تحول الملعب فجأة لاشتباك جماعي بين اللاعبين ولحكوهم البدلاء وحتى أعضاء الأجهزة الفنية. الحكم اضطر يراجع كل اللي صار، وبعدها طلع بقرار يمكن من أغرب القرارات بتاريخ كرة القدم، أشهر 23 بطاقة حمراء دفعة واحدة، 12 لاعب من كروزيرو و11 لاعب من أتلتيكو مينيرو. المفارقة إنه المباراة انتهت بفوز كروزيرو بهدف دون مقابل. بتخيل نتيجة المباراة ما حدا عرف عنها ولا بحياتي رح أتذكرها، بس مستحيل أنسى الرقم القياسي للبطاقات الحمراء واللي دخل تاريخ الكرة البرازيلية كأكبر عدد حالات طرد في مباراة واحدة. وبصراحة إذا الحكم طرد 23 لاعب من مباراة، فشكله اللي ضل بالملعب الطاقم الفني والجمهور اللي على المدرجات.

اوعى ترمي قنينة المي البلاستيك، لأنها ممكن بعد سنوات تصير جزء من بيت أنت تسكن فيه. ممكن هالفكرة تكون غريبة بس صارت أنا بأكد لك هاي مش خيال علمي، هاي فكرة ومشروع بيشتغل عليه باحثين حول العالم في محاولة لحل مشكلتين من أكبر تحديات العصر: تزايد النفايات البلاستيكية وأزمة السكن العالمية. الفكرة بتعتمد على إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتحديداً مادة RPET المستخدمة في صناعة معظم عبوات المياه والمشروبات، وبعدين دمجها مع الألياف الزجاجية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج دعامات وهياكل بتدخل في بناء المنازل. واللافت بالموضوع أنه الدعامة الواحدة ما بتجاوز وزنها 6 كيلوغرام، ولكن هاي الدعامة قادرة على تحمل ما يقارب 1600 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن سيارة صغيرة. هذا الإشي بيخليها خيار واعد في عالم البناء. أهمية هذا الابتكار بتيجي بوقت تشير فيه التوقعات إلى أنه العالم رح يحتاج إلى بناء نحو 1 مليار منزل جديد بحلول عام 2025. أهمية هذا الابتكار تكمن بأنه التوقعات تشير إلى أنه العالم أهمية هذا الابتكار دنيا حطي تراك وأهمية هذا الابتكار في أنه العالم رح يحتاج لبناء نحو 1 مليار منزل جديد بحلول 2050، وهذا الإشي بفرض البحث عن مواد بناء أكثر استدامة وبتخفف من الضغط على الموارد الطبيعية. ولكن رغم كل النتائج المشجعة لسه التقنية بمراحلها التجريبية، رح تحتاج لاختبارات دقيقة للتأكد من مقاومتها للحرائق والزلازل والعوامل الجوية، إلى جانب أيضا حصولها على الموافقات الهندسية والقانونية قبل استخدامها على نطاق واسع. ونجاح هاي التقنية لا يعتمد على تكنولوجيا لحالها، وإنما يحتاج ونجاح هيك تقنية ما بيعتمد بس على تكنولوجيا، ولكن بيحتاج لمنظومة متكاملة لجمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها، وهذا الإشي بيتطلب تعاون بين الحكومات والقطاع الصناعي والجهات البيئية. مع توسع الإنتاج مستقبلاً، يتوقع الخبراء أنه تنخفض تكاليف هاي التقنية، ما قد يساهم في توفير حلول إسكانية أقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة. في الحقيقة بدأت بعض الدول بالفعل باستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة الطوب والأرصفة وبعض المنشآت، في خطوة بتعكس توجه عالمي نحو تحويل النفايات من عبء بيئي لمورد اقتصادي. ممكن يكون الأمر بعيد في هاي الأيام، ولكن كثير من الابتكارات اللي بنعيشها اليوم بدأت يوم بفكرة كانت مستحيلة.

0: وعصب أحكي آه ما هو بمر بظروف صعبة. في بعض المحطات مهم جدا أحط مبررات للآخر لحتى نتجاوز العناد والغضب الداخلي ونحافظ على علاقة زوجية آمنة. الزواج الناجح أعزائي المستمعين ما بيعني بأنه هاي الحياة أفلاطونية، ما فيش مشاكل، فيها هدوء، فيها سلام، فيها طمأنينة وكل الأمور ماشي تمام التمام. بالعكس، ما في حياة أفلاطونية كاملة، ولكن إحنا منحاول نصل دائما للكمال، منحاول دائما نصل للاستقرار، نصل للشعور بالأمان والراحة. مش غلط إنه إحنا نضلنا بمحاولة مستمرة لبناء ذلك، والمهم إنه تكون الأعمدة الأساسية جاهزة لبناء علاقة آمنة. فعادي إذا بينكم وبين زوجاتكم أو بينكم سيداتي وبين أزواجكم أي مشاكل، هذا طبيعي جدا، هذا إشي صحي، ولكن المهم كيف نحلها، كيف نبدأ فيها وكيف ننهيها، كيف نعطي مساحة لأنها تنتهي بأرضها وما تتطور لأنها علاقتنا بالكامل. والفرق أعزائي المستمعين بين الأزواج الناجحين بعلاقتهم وبيكملوا لسنين وبين الناس اللي ما بيكملوا لسنين وبتنهي علاقتهم بسرعة، إنهم بيعرفوا كيف يحترموا اختلاف بعض وبيعرفوا كيف يتناقشوا ويتفاهموا ويبرروا لبعض. يعني اليوم بحلقتنا لو بدنا نذكر نماذج عن قصص إلها علاقة بالأزواج وقديش ممكن أنه يصير صراعات على أشياء بسيطة ونحلها، ممكن بدنا حلقتين أو أكثر. ولكن من الأشياء اللي ممكن أنها تصير بحياتنا اليومية أنه مثلا زوج عم بيسأل زوجته وين الريموت، فبيدخل الولد الصغير بيحكي بابا على شو بعصب، شو بفتش، فبتحكي له على الريموت، بترد هي مثلا الزوج بتحكي أنه أنت اللي ضيعته، أنت بتعرف شوين بتحطه وما إلى ذلك. تخيلوا انه فكرة هاي القصة اللي بتمر بأي بيت بين اي اثنين، قصة الريموت وين نحط، او اي قضية بسيطة من هدول القضايا اللي ممكن تنطرح بحياتنا اليومية، ممكن توصل اي اثنين للطلاق اذا ما عرفناش نتصرف بطريقة صح. خذوا الأمور ببساطة، بمزح، بضحكة، بلعب، بحنان، بمساحة آمنة، بانه احنا حتى لو غضبنا هذا بيتنا الآمن، لازم يكون في مساحة للغضب للتفريغ، ولازم يكون في شخص قادر على الاحتواء. لما نتزوج بنكون عم بنفتش على حدا يحتوينا، فكون عندك القدرة على احتواء الآخر حتى الآخر يحتويك بنجاح. لنحكي بهذا الموضوع أكثر وبشكل مفصل، نعطي الخبز لخبازه وخلينا نسمع المثقف الاجتماعي محمد أحمد أبو عريش شو بيحكي لنا عن هذا الموضوع.
1: حوارنا عن العلاقات الأسرية وسر نجاحها، أولا لازم نعرف إيش هي العلاقات الأسرية، أو في أصل الشيء لازم نعرف إيش هي العلاقات. والعلاقات بالتفسير البسيط هي عبارة عن روابط بتجمع شخص أو أشخاص معينين، سواء بيربطهم شعور محدد أو شعور معين، سواء صداقة، سواء أخوة، سواء زمالة، سواء جيرة، كل هاي الأمور بنسميها علاقات، وهي الروابط اللي بتجمع الأشخاص أو الأفراد في بعض. ولكن لما نحكي عن العلاقات الأسرية فإحنا بنحكي عن شخصين اثنين بينتموا لحوار محدد بنسمي العلاقة الزوجية، وهي الروابط اللي بتجمع أفراد الأسرة الواحدة ضمن إطار أو منظومة معينة. السر الكامن وراء السعادة في العلاقات الزواجية مرهون بعدة عوامل، أهمها هو الرضا. كل من الطرفين سواء الزوج أو الزوجة لازم يكون راضي عن الطرف الآخر ومتقبله بشكل كبير، وبناء على ذلك يظهر عندنا علاقة زواجية ناجحة. فإحنا لما نحكي عن الرضا فإحنا بنحكي عن القبول الكبير لكلا الطرفين لبعضهم. ويندرج تحته، احنا بنحكي عن الشريكين، ويندرج تحته أفراد الأسرة المتبقين، بنحكي عن الأبناء وبنحكي عن الأولاد، بنحكي عن سواء كانوا كبار سن أو صغار أو ما دون ذلك. أيضا إذا بدنا نحكي عن العلاقات أو سر نجاح العلاقة الزوجية، فبدنا نحكي عن تحقيق الرفاه المطلق. كثير من الأحيان الرفاه المطلق والمتعلق في العديد من الجوانب، سواء كانت الاقتصادية، سواء كانت الاجتماعية، سواء كانت النفسية، سواء كانت كل هذه الأمور مرهونة بتحقيق الرفاه المطلق. لا شك بأنه الرفاه المطلق صعب يعني، ولكن بعض الرفاه اللي بيتحقق نتاج وجود رفاه اجتماعي، رفاه اقتصادي، رفاه نفسي، كل هاي الأمور بتساعد على خلق حياة زوجية زواجية أفضل وأثمن. أيضا إفضاء الشريكين لبعضهم، الحديث، الحكي، الفضفضة اللي بنسميها بالعامية، هاي الأمور أيضا بتساعد على خلق حياة زواجية أو زوجية بشكل أفضل وأثمن، وكمان بتساعد على تقليل أو تخفيف التوتر والقلق اللي ممكن نواجهه أو نواكبه في أمور الحياة الأخرى. يعني خارج المنزل ممكن نصطدم بعوائق، سواء مجتمعية أو سياسية أو شيء يتعارض مع قيمنا وأخلاقياتنا ومثلنا وما إلى دون ذلك. هذا الإشي يفضى من خلال الزوجين، أو يفضى بين بعض، بيحكوا بين بعض، بيعبروا لبعض، بيشتكوا لبعض. هذا الحوار بيساعد على خلق حياة أسرية أفضل ومنتظمة بشكل أفضل وأثمن. كذلك من خلال هذه العلاقة أو هذا الرابط القوي ما بين الزوجين أو الشريكين، بنتغلب على كل الضغوط الحياتية، واللي من خلاله أيضا بنقدر ذاتنا أو بنقدر ذواتنا بشكل أكثر وبشكل أفضل. لما نحكي عن تقدير الذات، فإحنا بنحكي عن أمر يعني منقوص لدى العديد أو الكثير من الأفراد أو الكثير من الناس، إنه إحنا نشأنا في مجتمعات شوي مغلقة، شوي بتحاسبك على بعض التفاصيل اللي فيها جزئية تقليل من الرفاه الاجتماعي أو المجتمعي اللي إحنا بنعيش فيه. فلما نحكي عن قدرتك على إسعاد الآخر، قدرتك على خلق بيئة تتناسب مع رغباتك وما أنت تريد، هذا الإشي بيساعد على تقدير الذات بشكل أكثر. وتقدير الذات يتطلب من كل من الطرفين، يعني الزوج والزوجة، إنهم يفضوا إلى بعضهم بشكل أكبر. وهذا الإشي بيساعد على الشعور بالانتماء بشكل أكبر. يعني إلي بكون أشعر بذاتي أو بنفسي، إنه أنا في إلي مرجعية محددة بشتغل عليها، وهذا هاي المرجعية هي ذاتي، هي الإشي اللي أنا بإمكاني أخلو لنفسي معها. بالتالي أي مشكلة رح تواجهني، أي حوار رح يواجهني، أي عقبات مجتمعية بتصير أو بتواجهني في البيئة ككل، هذا الحوار بالمرجعية اللي هي لشريكي، أنا بإمكاني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه بشكل أفضل. أيضا الإفضاء للشريك من خلال التعبير عن الشعور والمشاعر وما أرغب وما لا أرغب، بتعبيري عن غضبي من أمر معين أو زعلي من موضوع معين، أني أعبر عن حبي لشيء معين أو كرهي لشيء معين. التعبير عن الشعور أيضا جزء من منظومة نجاح العلاقة الزوجية أو الزواجية، اللي من خلالها بتخلينا قادرين على مواكبة الحياة بشكل أفضل. إذا جينا على حوارات أبسط أو أكثر بساطة، كثير من الناس يجهلوا منهجية أو آلية التعامل مع بعض، واللي بيخلي حياتهم أكثر سعادة. كثير من الأمور بنتناقش كزوجين في في في بعض القضايا وبعض الأحيان، في موضوع مثلا قليل الشأن أو موضوع يعني بدناش نسميه موضوع تافه، لا خلينا نسميه موضوع بسيط، بتوصل الأمور لأنه نتشاكل أو نرفع صوتنا في هذا الموضوع. فالحديث بصوت منخفض واحدة من الأشياء اللي بتعزز العلاقة الأسرية، وبتصنع جو من الألفة أكثر والاحترام أكثر والقدرة على التعبير بشكل أكبر. كثير من الأحيان وبطبيعة عملنا وأشغالنا ومشاغلنا بنضطر إنه كل واحد يأكل لحاله أو باكل بالشغل وخلص. جيد إنه الزوجين أو الأسرة إجمالا إنهم يتناولوا الطعام في وقت محدد ومع بعض، وهذا الإشي بيساعد على خلق حياة أسرية أفضل. مشاهدة التلفاز مع بعض أيضا أحيانا، كثير أحيان بنشوف مشكلة في ما بين الأزواج على موضوع إنه أنا بدي أحضر أخبار وهي بتحكي بدي أحضر مسلسل تركي مثلا ولا هندي ولا أي كان، فتجد اختلاف في هذا الموضوع ما بين الزوجين، وتجد انه واحد بيحضر على التلفزيون وواحد حامل تلفونه. جيد انه نتفق على حوار معين، نحضر فيلم مع بعض، نسمع قصة مع بعض، نقرأ كتاب مع بعض. هذا الاشي بيساعد على خلق ألفة اكبر ما بين الزوجين. وايضا مهم جدا نتشارك الأوقات السعيدة ونتشارك الأحزان. كثير من الأحيان تجد أنه، وهذا الإشي تعاني منه الزوجات بشكل كبير، هو مشاركة أحزان أو ضيق الزوج. تجد أنه زوجها تعبان أو مرضان أو في باله قصة معينة أو مشكلة معينة لا يتحدث فيها مع حدا، ما بده حتى مع زوجته. هذا الإشي يزعج الزوجات. جيد أنه نتشارك اللحظات الصعبة، نتشارك المشكلات، نتشارك الحديث القوي اللي ممكن يصنع عنا فارق على مستوى الحياة التشاركية ونجاح الحياة التشاركية. وكثير مهم أنه نتنازل في بعض الأحيان، نسامح في بعض الأحيان، نصفح في بعض الأحيان، نعفو في بعض الأحيان عن بعض الترهات اللي ممكن تخلينا أو توصلنا في مرحلة من المراحل إلى مشكل. بالتالي هذا الأمر أيضا بيعطي الفرصة لكلا الزوجين إنهم يعيشوا حياة زواجية أفضل وأثمن. كمان أعطاء الفرصة للتعبير، يعني إنه نعبر عن مشاكلنا، نعبر عن أحزاننا، عن الأشياء اللي بتسبب لنا الضيق. هذا الإشي بيعطي الشريك أو بيشعر الشريك بإنه هو مهم في حياة هذا الإنسان أو هذا الشخص. وبالتالي هنا نشير إلى أهمية المواصلة أو التواصل مع الأشياء البسيطة الحياتية البسيطة اللي ممكن تصنع لنا فرق أو فارق كبير على مستوى أسري ومستوى شخصي. وبالتالي نجاح أو سر نجاح الحياة الزواجية هو أولا فهم الآخر، أني أكون عارف هو شو بيحب وشو بيكره، شو بيرغب وشو ما بيرغب، شو بده وشو ما بده، كل هاي الأشياء. وهذا الإشي اللي حكينا عنه فيما يتعلق بالتسامح أو التنازل في بعض الأحيان. كثير من الأحيان محتاجين نتنازل عن بعض العادات اللي إحنا بنمارسها علشان إرضاء الشريك، نتنازل عن بعض الكلمات أو استخدام بعض الألفاظ علشان الشريك، وهذا الإشي بيصنع الفرق الحقيقي عند الطرف الآخر. بالتالي العلاقات الزواجية هي عبارة عن علاقة ينوبها أو لا يتشوبها أي شوائب، ولكن ينوبها الاحترام المتبادل ما بين الشريكين، واللي تصنع الفرق الحقيقي عند كلا الطرفين. وعليه نشير بأنه أهمية الاستمرار في الحياة الزواجية مرهونة في الرضا كل من الطرف الأول عن الطرف الثاني والطرف الثاني عن الطرف الأول، وبنوصل لنتيجة واحدة هي أسرة سعيدة متماسكة متمكنة تتحقق فيها كل متطلبات السعادة. ربما المنظومة الحياتية غير متكاملة، يعني مش كل أيامنا بدها تكون سعد وفرح وانطلاق لا بالعكس، يعني أحيانا بعض الصدامات أو المشكلات اللي بتصير ما بين الشريكين تصنع فرق فيما بعد، يعني المشكلة اللي بتصير اليوم نتصالح فيها بكرة، وبالتالي تصنع فرق حقيقي لتشكيل حياة زواجية مثالية أو بصورة أفضل.
0: يعني شكرا أستاذ محمد على كل المعلومات اللي أعطيتنا إياها، حكيت بشكل مجمل عن الوعي يعني نقضي وقت مع بعض، الوعي بالعلاقة الزوجية يعني ما نخلي الحديث هو فقط للأشياء الضرورية والصمت يكون سيد الموقف، بالعكس نسمع نتحاور نقضي وقت مع بعض نسامح ونصفح وقت اللازم. الحوار نقطة جدا مهمة أنت أكدت عليها وأنا أكدت عليها لأنها هي أساس علاقة زوجية ناجحة. أيضا بنحكي عن الاحترام، بنحكي عن تقبل الآخر، تقبل التقلبات المزاجية، تقبل الحالة النفسية اللي فيها الآخر، والدعم والطبطبة والمساندة والتقدير وأكيد الاهتمام. يعني هي أسس لحياة زوجية جيدة، حياة زوجية جيدة يعني صحة نفسية جيدة. إذا بالبيت صحتنا النفسية تمام أكيد رح تكون بكل مكان تمام. بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذه الحلقة اللي سلطنا فيها الضوء على الزواج وعلى فكرة الزواج وعلى الاستعداد النفسي الكامل لخوض هذه التجربة. ما تنسوا تسمعوا حلقتنا عبر موقع البث المباشر www.amn24.bs، وشاهدونا على التلفزيونات التفاعلية مدى وحضارة وكولزون. كنت معكم بكل المحبة بالإعداد والتقديم لبرنامج مساحة أعمان، برنامج دائرة الطبية والإرشاد النفسي هالة يوسف، ورافقتني بالهندسة الإذاعية والبث المرئي زميلتي دنيا خالد. دمتم بخير، دمتم بحياة سعيدة وآمنة وبيوت دائما طعمها السعادة والفرح.

وسط زحمة الحياة وبهالظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا الحبيبة، ننسى نسمع حالنا في برنامج مساحة أمانة. رح نفتح مساحة أمنة لنحكي عن النفس، مشاعرها، قوتها وضعفها، عن طريق تعاملها مع الظروف الصعبة، ونتعلم مع بعض كيف نعيش بتوازن وصحة نفسية أفضل رغم كل التحديات. برنامج مساحة أمانة يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 مساء مع الأخصائية النفسية هالة يوسف على إذاعة أمانة 24. خليكم على السماعة. لأن فلسطين بتجمعنا. أمانة 24 معكم على مدار الساعة.

نضع أمام المستمع المعلومة الموثوقة بعيداً عن الإشاعة والتضليل. أمن 24 تعمل بجهد مؤسسي منسق يعكس روح الانضباط الوطني. فلسطين بتجمعنا والحقيقة تجمع ثقة الناس بصوتنا.

0: الحرية.
1: قصة يا أخي كريم، أنا لك هذا الإنسان.
2: غزة، فلسطين.
3: مستمعي إذاعة أمن 24، وين ما كنت، بدك أخبار، بدك أمانة، بدك صوت يوصل لكل بيت، ولا يهمك، أمن 24 معك على الطريق، بالبيت وبكل مكان. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. اسمعونا عبر البث المباشر www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير معكم حور المصرية، أهلا بكم. 8 شهداء وسبع شطى إصابة إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الأيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس تكشف اليوم ملابسات تنفيذ عملية سطو على أحد المحال التجارية، وقبضت على أحد المشتبه بهم وتهم التحفظ عليه لإحالة إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. سلطات الاحتلال تجبر المواطن أحمد العباسي ونجله على هدم منزلهما قسرا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرمة ومخيمها لليوم 26 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرق لليوم 14 بعد 500 تواليا، ذلك وسط تدمير واسع في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. آليات الاحتلال تهدم عددا من منازل المواطنين في المنطقة الغربية من بلدة إذنا غرب الخليلة. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسا تلمودية وما يسمى بالسجود الملحمي في المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. مستوطنون يقطعون أشجار الزيتون في أراضي المواطنين في منطقة وادي شحيش شرق السموع ويطردون مواشي المواطنين في منطقة رجوم علي في مسافة رياض جنوبية الخليلة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى اللحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و29 أجورة، مليار الأوروبي يصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. مستمعينا ومشاهدينا، نترككم بعد قليل مع الزميل عبد الفتاح دولي في برنامج الموقف في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الموقف. هذه الحلقة التي تبث لكم عبر أثير إذاعة أمن 24 وعلى موجات الإذاعة الممتدة على طول الوطن الفلسطيني المحتل، وكذلك على موقعنا الإلكتروني amin24.bs أو عبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في، مدى تي في، وكل زون. نحييكم في هذه الحلقة، وكذلك تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام، تحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، تحية لجرحانا الأبطال، وتحية لغزة التي لا تزال تنزف في ظل العدوان المتواصل، تحية لشعبنا الفلسطيني الأبي العظيم في كل أماكن التواجد، وهو يقف شامخا صامدا في وجه آلة البطش والاقتلاع. ومن الموقف أحييكم أنا وزميلي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاس، ونتحدث في هذه الحلقة من الموقف عن الاستيطان في الضفة الغربية الفلسطينية الذي يتحول من الاحتلال إلى محاولات الضم وفرض السيادة. فمن ينظر إلى الضفة الغربية الفلسطينية اليوم لا يرى يعني مجرد توسع في البناء الاستعماري، وإنما يرى خريطة

0: تعريف مستقبلها. تقرير جديد مستمعينا مشاهدين الأعزاء أصدرته منظمات إسرائيلية بينها حركة السلام الآن يكشف بالأرقام ما شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة، حيث تسارعت الخطوات الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة. مئات البؤر الاستعمارية، عشرات آلاف الوحدات الاستعمارية، ومساحات شاسعة انتقلت إلى سيطرة المستعمرين، وقرارات حكومية تنقل فكرة الضم من الخطاب السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض. وأمام ذلك يطرح التساؤل اليوم، هل تنوي حكومة المتطرفين ضم الضفة الغربية الفلسطينية؟ هذا الأمر الذي سنطرحه على ضيوفنا، وإلى أي مدى أصبح الضم واقعا قائما قبل أن يعلن رسميا، وما الذي تبقى من اتفاق أوسلو ومن فكرة حل الدولتين في ظل هذا التحول. يسعدنا وإياكم أن نرحب بضيف الموقف العزيز دوما سيادة اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. مساء الخير سيادة اللواء.
1: مساء النور. أهلا وسهلا أخ عبد، يعطيك الصحة.
0: يسعدنا وجودك دائما ضيفا عزيزا يثري نقاش الموقف، وهذا نعم. الوجع والجرح النازف سيادة اللواء إلى جانب العدوان الشامل على شعبنا. اليوم المخططات الاستعمارية واضح أنها بدأت تأخذ منحنى آخر لفرض حقائق بالقوة مرتبطة بمشروع اليمين المتطرف الساعي إلى ما يسمى بالضم وفرض السيادة. كيف تتابع فلسطين والقيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير هذا التحول الخطير في التوسع الاستعماري وفقا لتقرير من داخل دولة الاحتلال وليس مما نوثق نحن الفلسطينيين وفقط؟
1: يعني مساء الخير لحضرتك وللأخوة يعني المستمعين والمشاهدين. يعني احنا بنعرف انه حصلت يعني في منذ عام 2023 تحولات دراماتيكية ومتسارعة شملت يعني تدمير أجزاء واسعة من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، تصاعد عنف المستوطنين، زيادة المستوطنات في الضفة الغربية. كمان شرعنت يعني تم بناء 86 بؤرة استيطانية، شرعنت منها 54 يعني بؤرة، كذلك بالإضافة للاستيطان الرعوي. هاي الأرقام، هاي يعني بصراحة هذه الأرقام لو نظرنا لهذه الأرقام بناء على التقرير هي أدوات حرب ديموغرافية وجغرافية.
0: صحيح.
1: تهدف إلى محاصرة الوجود الفلسطيني في مناطق معزولة، تقطع أوصال الضفة الغربية، تعمل على إنهاء أوسلو. هاي المؤشرات كلها يعني هاي هذا العمل كله هي مؤشرات لو قرأناها بموضوعية هي مؤشرات تؤكد أن سياسة إسرائيل يعني تريد تفكيك أوسلو إداريا وقانونيا. قامت بالمؤشر الثاني، عملت على نقل صلاحيات الإدارة العسكرية إلى نائب مدني يتبع إلى سموتريتش بشكل مباشر، وتحويلها ثم تحويلها إلى إدارة مدنية. اختراق مناطق باب بشكل كبير، فتحت على العمل على فتح مشروع طريق السيادة يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويحول حركة للأطراف الديرة. هلا بسؤالك العزيز بس هذه المقدمة، إنه القيادة الفلسطينية تعتبر هذا اعتداء صارخ وباطل وغير شرعي وجريمة استعمارية مستمرة ضد الشعب الفلسطيني، لأنها بتهدف إلى تدمير الجغرافيا والديمقراطية الفلسطينية وتقوض حل الدولتين. يعني هذه تعتبر يعني وفق للمعايير الدولية حريق يعني جريمة حرب، وبتؤكد دائما وأبدا القيادة الفلسطينية على القرار، وهذا مهم جدا أخي عبد، قرار 2334. هذا القرار بشأن المستوطنات يجب علينا الفلسطينيين أن نتمسك بهذا القرار لعام 2016. هذا القرار اللي اعتبر أنه الاستيطان غير شرعي، واعتبر أنه يجب على الدول العالم كلها التحرك لوقف ومعاقبة إسرائيل على الاستيطان، وبالتالي واعتبر أن المستوطنات باطلة يعني بشكل قانوني. فبالتالي القيادة الفلسطينية يعني دائما وأبدا أنشأت يعني كمان هيئة مقاومة الجدار، وأنشأت عدة منظمات يعني ضد الاستيطان وضد عملية الاستيطان. فبالتالي الموضوع ليس سهلا علينا كفلسطينيين، والموضوع بحاجة يعني بصراحة بحاجة إلى توسع الأفق وتوسع العمل بشكل كان رسمي وغير رسمي. يعني المطلوب منا تحركات كبيرة، فبالتالي القيادة الفلسطينية تعمل

0: بشكل كبير على ضد هذا المشروع، كان على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.
1: الصعيد الدولي. سيادة اللواء، يعني تطرقت في حديثك لاتفاق أوسلو، ومن الواضح أن هذا الاحتلال لا يتنصل فقط، هو يتنصل منذ أن تنصل من المرحلة الأخيرة والتي كان يجب أن تنتهي بعد 5 سنوات في اتفاق النهائي بدولة فلسطينية، وبالتالي منذ ذلك صحيح. الحين بدأ يظهر أن حكومة الاحتلال تسعى إلى التنصل، لكن بما يمارس اليوم هل نستطيع القول أنها يعني تحللت تماما وأنهت أي التزام باتفاق أوسلو؟
0: يعني
1: أو هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ هي طرف واحد من
0: يعني
1: الأطراف.
0: طلع يعني هي دائما بأي اتفاق الأطراف لازم الطرفين يوافقوا عليه.
1: نعم.
0: هلا بالنهاية إسرائيل تريد ما بيسموه بالتعريف القانوني والسياسي اللي هو الضم الفعلي بمعنى دي فاكتو أنكسيشن، ولكن بالنهاية إسرائيل قامت يعني تعمل على تفكيك يعني الوضع إداريا وقانونيا، خصوصا هاي وعملية نقل زي ما حكيت لك نقل الصلاحيات للنائب الإداري واختراق المناطق ده هاي، وهذه كلها مؤشرات حقيقية، ولكن بالنهاية هذه إسرائيل لا تستطيع، لأنه اتفاق أوسلو اتفاق دولي.
1: نعم.
0: إسرائيل مهما عملت من تنصل، كمان ما ننسى أنه فلسطين أرض موجودة، والعالم زي ما حكيت لك في قرار أممي يعني اللي هو رقم 2334، وهذا القرار عمل في 2016 يعني مش جديد.
1: نعم.
0: فبالتالي المعترف في دولة يعني معترف انه وجود الاحتلال هو غير شرعي والاستيطان غير شرعي. فبالتالي احنا كمان يعني لا يعني انه اسرائيل اذا اخترقت اوسلو ودمرت كل شيء لا يعني انه مهم. تستطيع تقويض حل دولتين، ولا تستطيع تدمير الوجود الفلسطيني ولا الهوية الفلسطينية. الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية هي هوية راسخة على الأرض. فبالتالي عملية الاحتلال أو عملية الطرد أو عملية التهجير أو عملية، لأنه حدث بالتاريخ بعض الدول محوها من الجغرافيا وعادت من جديد وحيت نفسها. فبالتالي
1: صحيح.
0: يعني مهما عمل الاحتلال من ضم ومن توسع إلى آخره، فهذا لا يلغي الوجود الفلسطيني ولا يلغي شرعية الفلسطيني على أرضه. هذه لازم ننتبه لها يعني جيدا أخي عادل، بشكل مهم. فبالتالي وجودنا شرعي، يعني الاحتلال في الحرب العالمية الثانية محو بعض الدول، ولكن عادت هذه الدول من جديد واستقلت. هلا إسرائيل مهما فعلت هذه مرحلة، أنا أعتقد هذه مرحلة نحن نخوض الآن في العصر الحديث في القرن 20 في أصعب المراحل بنمر فيها، في مرحلة اليمين المتطرف. وعادة الحكومات اليمين المتطرف بتأدي يعني إنجاز التعبير بديش أبالغ، بتأدي إلى تدمير ذاتها من نفسها، وهذا إن شاء الله يعني سيحدث عندهم في المستقبل القريب.
1: سيادة اللواء، يعني فلسطينيا ما الذي بيدنا من أدوات نضالية سياسية قانونية يمكن استخدامها واستثمارها لمواجهة مشروع اليمين المتطرف، مشروع الضم أو تارة الحسم أو تارة فرض السيادة كما يعني يقولون في كل مرة؟
0: يعني احنا فلسطينيا بصراحة لدينا عدة أدوات كثيرة.
1: نعم.
0: يعني بصراحة احنا في فلسطين أول شيء على الصعيد الداخلي هناك في شرعية وطنية فلسطينية معترف فيها، العالم كله بيعمل فيها. اثنين، على صعيدنا الداخلي يجب أن نعمل على توافقات وطنية. اثنين، فلسطين لدينا يعني إنجاز التعبير قوة قانونية دولية غير مسبوقة.
1: نعم.
0: عندنا أول شيء محكمة، أخذنا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في عام 2024 اللي أكد أنه الاحتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي، وسياسة الضم والفصل العنصري فبالتالي باطلة. يعني أخذ هذا قرار مهم جدا. اثنين، عندنا محكمة الجنايات الدولية اللي هي بتطالب بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. كمان عندنا تفعيل المقاومة الشعبية وتطوير استراتيجياتها. بصراحة لها دور كبير هذا الموضوع في مواجهة الاحتلال. عندنا كمان الاشتباك السياسي إنجاز التعبير، كان على الصعيد الدبلوماسي الرقمية أو الصعيد الدبلوماسي الرسمية. هذه كليات أدوات مهمة لأنها في التحرك على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي. فبالتالي يعني دائما تكمن ضعفنا في، يعني انا بعتبر ان قوتنا تكمن في ضعفنا. صحيح ان اسرائيل اقوى منا بكل شيء، ولكن احنا لدينا الادوات ممكن انه احنا عملنا عليها بنسخرها لمواجهه هذا الاحتلال الغاصب وهذا الاستعمار الجديد.
1: نعم.
0: الغاصب وهذا اليمين المتطرف، وخاصه انه العالم اعترف فيك يعني
1: صحيح.
0: حوالي 160 دوله، وبلجيكا اليوم بتفكر انه كيف تعترف، فبالتالي انت يعني انت موجود، انت اصل هويتك موجوده، شرعيتك موجوده، فبالتالي احنا علينا يعني اخي عابد يجب علينا كيف نستثمر هذه الاعترافات ونستثمر كل شيء من اجل ترسيخ دولتنا على الارض، وهذا شيء مهم
1: كيف
0: جدا.
1: كيف سياده اللواء يعني ونحن نتحدث عن استثمار هذه المواقف الدولية، نحن مسلحون يعني بقرار مجلس أمن، مسلحون باتفاقية جنيف الرابعة فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداء على أراضي دولة فلسطين ضمن الحدود التي تعترف فيها العالم، وهي الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس. هناك قرارات تجرم الاستيطان، نحن معترف بنا كدولة وإن كنا مراقب، يعني إحنا دوليا وقانونيا مسلحين بما يثبت هذا الحق، لكن فعليا المنظومة الدولية لا تتحرك لإلزام الطرف الآخر الذي يخل بالاتفاق ويمارس جرائم كما تصنف في القانون الدولي، لا يتحرك تجاه ذلك. كيف يمكن استثمار هذا الموقف العربي والدولي ليكون أكثر فعالية وتأثير؟
0: يعني أنا بعتقد يعني أعتقد أخي عابد أنه إحنا يجب يعني بكفي التنديد والإدانة والشجب، لازم ننتقل من التشخيص والقول إلى الفعل. يعني بصراحة أنا بأمن دائما حول أقوالك إلى أفعال، ما تظلك تحكي أنه استيطان واليهود والإسرائيليين اعتداءات، لا
1: صحيح.
0: يجب أن نحول أقوالنا إلى أفعال. هذه الأفعال أول شيء على الصعيد المحلي، خلينا نحكي كمان احنا ما بدنا نجلد ذاتنا اخي عبد، ولكن صحيح. على صعيدنا المحلي يجب ان نضع استراتيجية وطنية فلسطينية في المقاومة الشعبية السلمية بصراحة، بدنا
1: هذا مهم.
0: لها
1: هذا مهم
0: ونستثمر سيطلع. يعني خلينا نحكي بصراحة، لانه احنا مطلوب منا كفلسطينيين قبل ان نطلب من العالم ان نطلب من انفسنا، وهذا بتطلب وحدة وطنية، يعني وحدة أو أنا ضد كلمة وحدة، ولكن بتطلب تفاهمات وطنية فلسطينية من كافة الأحزاب والقوى الوطنية الدينية الإسلامية وغير الإسلامية كلها تكون عندنا موقف واحد موحد من هذا الاتجاه، فبالتالي هذا مهم قبل كل شيء.
1: اثنين
0: صحيح. نأتي على الصعيد العربي، هناك قرارات كثيرة من الإخوان العرب وأشقائنا العرب هم بدعمونا، لازم نحول هذه القرارات بصراحة إلى فعل، بمعنى أو بآخر أنه مثلا على الصعيد العربي تعزيز مثلا تعزيز البي دي اس المقاطعة عن إسرائيل، تعزيز الدول بعض الدول التي لها علاقة مع إسرائيل، يعني تعليق الاتفاقيات مع حالحين، يعني بمعنى وبآخر لازم أن يكون أن هناك تحرك عربي باتجاه ذلك، وأعتقد أن أخواننا العرب هم جاهزين لذلك. اثنين على الصعيد الدولي، أنه نفرض عقوبات، يعني نتحرك على الصعيد الدبلوماسية الرقمية والدبلوماسية الرسمية، أنه فرض عقوبات على على على سياسات الحكومة الإسرائيلية، منع مثلا دخول منتجات المستوطنين، يعني وضع عقوبات على المستوطنين، الاعتراف الفوري بدولة فلسطين عرفت عليه من الدول هاي، هذه كلها خطوات استباقية لحماية حدود دولتنا. اثنين على الصعيد الدولي القانوني والآخر، أنه كمان أنه يعني الاستمرار في عملية التوجه الفلسطيني في المحاكم الدولية وتوفير غطاء سياسي ومن المنظمات الغير حكومية القانونية الانجوز، وهم مستعدين أنه بعملونا، يعني هذول ما بدهم فلوس وأجر، ولكن بدنا اتصال وتواصل معهم من الجهات الرسمية وغير الرسمية، ما نظن أنه بس جهات رسمية، رسمية وغير رسمية، فهذا التحرك كلياته. كمان يعني كمان إسرائيل مش الدولة البعبع في العالم، إسرائيل بدأت تنتقد حتى في الولايات المتحدة، في الحزب الجمهوري يعني بدأوا ينتقدونها، في الحزب الديمقراطي ينتقدونها، يعني الولايات المتحدة هي مع دولة إسرائيل، ولكن هم ليسوا مع سياسات اليمين المتطرف الإسرائيلي ما يحدث في فلسطين. هذه بدنا نفرق، يعني يجب أن نفرق بذلك. طب نستغل هذه الثغرات ونتحرك عليها كمان ويكون في هناك عقوبات ويشعروا انه في هناك عقوبات
1: صحيح.
0: لا، الاسرائيليين بتراجعوا عن قراراتهم، يعني نتحدث يعني نتحدث دائما مع انفسنا بصدق وامانه وبصراحه، لانه العالم احنا العالم في عالم مفتوح، العالم يعرف الحقائق.
1: طيب سيادة اللواء، يعني هذا للعالم الذي نتحدث عنه واياك، هو العالم الذي يتبنى خيار حل الدولتين كحل قادر وصالح لأن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وأن يجسد حقوق الشعب الفلسطيني على دولته. ما يمارس على الأرض يعني الضم وما إلى ذلك من ممارسات استعمارية أيضا يعني ليس الهدف منها التنصل من أوسلو فحسب، الهدف الأكبر هو عدم السماح بتجسيد الدولة الفلسطينية التي هي واقع لكنها تنتظر فقط أن يقول العالم نعم الآن نعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية على كامل حدودها ويلزم الاحتلال بالانسحاب من أراضي دولة فلسطين. وبالتالي ونحن نتحدث في ذات السياق الدولي، ما الذي نقول للعالم اليوم الذي يتحدث عن حل الدولتين وفي ذات الوقت يصمت عن استمرار الاستيطان؟ كيف يكون هناك حل دولتين والاستيطان يعني يأكل هذه يعني الدولة المعترف بها؟
0: مظبوط. يعني احنا لازم العالم يعني يبطل عنده دبل ستاندر، يعني بمعنى وبآخر هذا النفاق السياسي، يعني لازم العالم انتوا اعترفتوا بدولة فلسطين، فبالتالي عندما تعترفوا بدولة فلسطين يعني بكفي، يعني لا نقبل منكم هذا الاعتراف لفظيا، يجب ان يتحول الى فعل، والفعل بمعنى انه يبدا بصراحه انه باجراءات عمليه بالاعتراف، يعني كمان يعني مقاطعه اسرائيل، تعليق دوله اسرائيل في الامم المتحده يعني كعضو، اثنين مقاطعه البضائع، وضع مثلا قوانين على مجرمي الحرب الاسرائيليه بدخول للدول الغربيه. هذه الاجراءات انا بعتقد يعني هي ما تقدر بيوم وليله، ولكن هذا علينا احنا الفلسطينيين هذا نتحرك بشكل كبير، وخاصة هذه الدول الديمقراطية إذا تحركنا على الصعيد الشعبي، لأنه شعوبها تجبر حكوماتها والحكومات بحذر الشعوب، وخاصة الدول هذه الديمقراطية.
1: صحيح.
0: إذا تحركنا على الصعيد الشعبي واستخدمنا كل وسائل الذكاء الصناعي والسوشيال ميديا، وخاصة العالم الرقمي، هذا العالم الرقمي له تأثير يدخل في كل بيت عند كل شخص، إذا استخدمناه بطريقة مهنية وبصدق وإيمان، لا نبالغ ولا نبخس، نتحدث عن الأمور كما هي ونشخصنها كما هي. هذه الصورة عندما العالم بيشوف صورة المستوطن يسرق الغنم ويشوف المستوطن يعتدي على المدنيين وعلى الأطفال إلى آخره، كمان العالم لا لديه أحاسيس، أنت كمان استغل هذه الصور.
1: صحيح.
0: بالسوشيال ميديا، وكمان عندنا احنا جاليات فلسطينية في كل مكان وبتحدثوا كافة اللغات، هم يعتبروا مواطنين دول.
1: صحيح.
0: ويتحدثوا لغاتهم، عندما بيخاطبوا هؤلاء الناس بلغتهم ومشاعرهم كمان الناس كمان تشعر فيك، ولكن ربنا إذا بيحكوها ما بيسمع من ساكت، علينا أن نتحرك على كافة الأصعدة وما ظننا ندين ونسجب، لا يجب علينا كمان عندنا جاليات نتحرك لهم ونتواصل اتصال، يعني اتصال وتواصل مع هاي الجاليات، وجاليات أنا يعني عشت في أوروبا فترة طويلة وبعرف هم مستعدين يعني يتحركوا، ولكن احنا نزودهم بالمعلومات ونزودهم بالفيديوهات وبالصور، والعالم كله اصبح يعني زي ما تقول يعني في هذا العالم الرقمي سهل سهوله الاتصال والتواصل. نعم. معه. انا بعتقد انه والله يا اخي عابد انه بنحقق شيئا ما.
1: صحيح. وبالتالي سياده اللواء ما من مسار يصلح على حساب المسار الاخر، نحن نتحرك بكل. صحيح. قدراتنا امكانياتنا فلسطينيا شعبيا نضاليا سياسيا قانونيا دبلوماسيا في كل الأصعدة، هذه عملية متكاملة، لا يجب على طرف أن يعني يركن على طرف آخر، يجب على الكل أن يتحمل مسؤوليته في هذا الموضوع. أنا أشكرك كل الشكر سيادة اللواء حابس الشروق على كل ما تفضلت به من إضاءات، وأنت مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم، شكرا، دمت سلمت.

0: متواصلون معكم مستمعينا مشاهدينا الأعزاء عبر أثير إذاعة أمن 24 في برنامج الموقف، ونحن نتحدث عن هذا الخطر الاستيطاني المتوسع الذي يتهدد وجود وحقوق الشعب الفلسطيني. معطيات مهمة تستدعي الوقوف عليها جيدا. 185 بؤرة استعمارية أقيمت خلال 3 سنوات فقط، 130 بؤرة زراعية تستخدم للسيطرة على الأرض، أكثر من 1,070,000 دنم تحت سيطرة ما يسمى بالبؤر الرعوية أو الاستيطان الرعوي، 300,000 دنم سيطر عليها المستعمرون خلال عام 2025 فقط، 118 تجمعا فلسطينيا تعرض للتهجير، 40,000 وحدة استيطانية صودق عليها خلال 3 سنوات، قرابة 28,000 وحدة خلال عام 2025 فقط، 223 كيلو متر من الطرق الجديدة، 25,959 دنم أعلنت أراضي دولة، 244 مليون شيكل خصصت لتسوية الأراضي بما يخدم المشروع الاستيطاني. أرقام كبيرة ومقلقة وخطيرة، نواصل الحديث في مخاطرها مع ضيوفنا الكرام، ونرحب بالأستاذ جهاد حرب الباحث والمحلل السياسي. مساء الخير لكم أستاذ جهاد.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: أحييك ضيفا عزيزا على برنامج الموقف، وكلنا نتابع هذه المخاطر الكبيرة والتي تنم عن مشروع وليس فقط عن توسع استيطاني، وإنما هناك مشروع كبير، وبالتالي كيف تغير المشروع الاستيطاني أستاذ جهاد منذ تشكلت حكومة اليمين الحالية على وجه التحديد؟
1: يعني في ظني أنه السياسة التي تتبعها هذه الحكومة منذ نهاية عام 2022، أي بعد الانتخابات وتشكل أو بنية هذه الحكومة اليمين واليمين المتطرف، يؤدي أو تتجه نحو سياسة واضحة، وهي عملية ضم متكاملة للأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، بمعنى أن هناك تشجيع واسع على الاستيطان، منح المستوطنين أدوات قوة جديدة بما في التسليح على سبيل المثال، المعدات الأخرى كما جرى قبل عدة أيام بإعلان سموتريتش بمنح المستوطنين في الأغوار طائرات مسيرة للمراقبة، وهذا ما تعمله مجموعة من الجمعيات الاستيطانية في الضفة الغربية، ليس فقط لمراقبة الحدود بل أيضا لمراقبة البناء الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني. في الوقت الذي تزيد فيه بشكل متسارع عملية الاستيطان والبناء الاستيطاني وتطوير بين قوسين المستوطنات، يتم في ذات الوقت تدمير البنى التحتية الفلسطينية، سواء من خلال هدم المنازل والمنشآت التي تضاعفت خلال 4 سنوات الماضية، أو من خلال عملية مصادرة الأراضي الفلسطينية عبر آليات مختلفة، سواء مباشرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو وضع اليد من قبل المستوطنين، سواء فيما يتعلق بالمستوطنات الزراعية أو المستوطنات أو البؤر الرعوية والتي تسيطر على مساحة واسعة وكبيرة. عندما نتحدث عن 4 سنوات الماضية، نحن نتحدث عن زيادة تقريبا 350% من حجم الأراضي التي سيطر عليها المستوطنون. نتحدث اليوم عن 18% من مساحة الضفة الغربية تقريبا هي تحت سيطرة الاستيطان والمستوطنين. بالتالي في ظني أننا أمام سياسة قد يكون من الصعوبة التراجع عنها، بمعنى في أي اتفاق مستقبلي أو أي حكومة إسرائيلية قادمة تريد أن تبرز أو تكون لديها إمكانية للعودة لمحادثات سلام أو لاتفاق سلام مع الفلسطينيين. لذلك سموتريتش تحديدا ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يرى في إمكانية أن يكون هناك اتفاقا فلسطينيا إسرائيليا، وما قاله نتنياهو قبل أسبوع تقريبا بأنه لا دولة فلسطينية بين النهر والبحر، وهذه جزء من فكر نتنياهو ليس جديدا، في كتابه عام 1996 مكان تحت الشمس تحدث تماما بالقول بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية بين النهر والبحر. وما جرى في الأربع سنوات الماضية هي عمليا منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية من خلال عملية الاستيطان الممنهج، سواء بالاستيلاء على الأراضي أو تقطيع أوصال الضفة الغربية بشكل يمنع منها التواصل. وإذا ما استكمل رئيس الحكومة الإسرائيلية أو هذه الحكومة مسألة إيوان والذي يعمل عليها بقوة، هذا يعني أنه سيمنع إمكانية التواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. هذا من جهة. من جهة ثانية يمنع إمكانية التواصل بين الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين والأراضي العربية،
0: وبالتالي من خلال وبالتالي هو ينتقل اليوم من إدارة الاحتلال إلى فرض كل هذه الحقائق المرتبطة بما يسمى فرض السيادة والضم وتدميرا لفكرة الدولة الفلسطينية التي يعني من المفترض أنها في المرحلة الأخيرة من تجسيدها حقيقة، وقد اعترف بها هذا العالم وإن كانت يعني دولة مراقب، لكن ما يحصل على الأرض هو ينسف كل ذلك. أستاذ جهاد،
1: طبعا نحن تحدثنا عن الاستيطان، عن إجراءات الاستيطانية المباشرة، لكن أيضا التشريعات التي صيغت وتم إقرارها في السنوات الأربعة الماضية
0: كل شرع
1: تشي بوضوح بأنه لا يمكن أو أنه هناك تراجع منهجي للاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي عام 1993 وما نتج عنه من إقامة السلطة الفلسطينية والتي منحت أملا للفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية. السياسات الإسرائيلية الممنهجة، لأن هذه ليست سياسة عابرة بينما ممنهجة من أجل منع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، تتنافى تماما مع الخيار الدولي وهو خيار حل الدولتين وهو خيارا دوليا.
0: تفضل استاذ جهاد. اردت ان اقول انه يعني كيف يستوي هذا يعني في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن حل الدولتين ويقول انه هذا هو الحل الصالح وهناك يعني غطاء شرعي دولي لهذا الحل، بينما ما يحصل على الارض يتنافى تماما مع ما يطرح قانونيا وشرعيا في اروقه المنظومه الدوليه.
1: هذا الأمر أخي عبد، المسألة تتعلق بثلاثة عناصر. العنصر الأول وهي إسرائيل وتوجهاتها، والواضح أنها تبنت منع السلام في هذه المنطقة، أو بمعنى أدق منع إقامة الدولة الفلسطينية التي تعبر عن السلام في هذه المنطقة. ثانيا، الفلسطينيون الذين عليهم أن يعملوا بشكل أوسع في مسارين رئيسيين، مسار الداخلي وهو تعزيز التماسك الداخلي مهم، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية ليس فقط من خلال الانتخابات وهي مهمة وأساسية، لكن أيضا من خلال تفعيل القوى الشعبية الفلسطينية، وهذا يحتاج إلى تناغم ما بين القيادة الفلسطينية وأيضا القوى الاجتماعية المختلفة حول برنامج العمل في مواجهة الاستيطان والمستوطنين على هذا الصعيد، والاستمرار بالمسار الدولي باعتباره أحد عناصر قوة فلسطينية. الأمر الثالث أو المسار الثالث هو ما يتعلق بالمجتمع الدولي الذي لم نرى حتى الآن جدية واضحة بفرض خيار حل الدولتين، بمعنى أن إسرائيل حتى الآن لم تصب إذا جاز التعبير بالعقوبات الدولية. صحيح. كما شاهدنا على سبيل المثال في جنوب أفريقيا أو في بعض الدول الأخرى، عندما يكون هناك رغبة لتطبيق قرارات الدولية يصبح هناك أداة فعل، على الرغم من الكثير من المئات من القرارات الدولية سواء في الجمعية العامة المتحدة أو في مجلس الأمن. صحيح. لكن لم نرى المجتمع الدولي يأخذ إجراءات فعلية لتطبيق قراراته. الأمر الذي يتطلب أيضا ليس فقط من المجتمع الدولي، يتطلب من الفلسطينيين مزيد من الضغط عبر شبكة العلاقات المختلفة للفلسطينيين بقواهم المختلفة، بالقوى الاجتماعية والسياسية المختلفة داخل تلك الدول، وهذا يمكن أن يكون له تأثير على الحكومات. نرى مزيد من التضامن الشعبي على المستوى الدولي، نرى تحولات في القوى السياسية، وهذا ربما يفتح الباب للحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تتغير نمط التفكير داخل الحزب الديمقراطي على سبيل المثال، والقيادات القادمة في هذا الحزب، ربما نرى مشرعين أكثر خلال الفترة القادمة من أولئك الذين أيدوا القضية الفلسطينية وناهضوا ما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي مارستها في قطاع غزة. هذا الأمر دعني أقول أنه يحتاج إلى وقت، أي بمعنى أننا لن نقطف ثمار بشكل مباشر، لكن نحتاج إلى تنظيم وتأطير عمل القوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية من أجل الوصول إلى المرحلة التي يؤتى بها النتائج أو تؤتى نتائج إيجابية لصالح الفلسطينيين.
0: أفهم أستاذ جهاد أن من هذا الحديث، وإن كان هناك دورا دوليا مطلوبا وتدخلا يجب أن يكون سريعا، في ظل غياب هذا التدخل الفاعل والمؤثر، الحراك الأهم يجب أن يكون فلسطيني داخلي، وأن ندرك أن الحالة الفلسطينية هي الأكثر قدرة بما تمتلك من أدوات لمواجهة هذا الخطر، إلى أن يأخذ المجتمع الدولي دوره تجاه تطبيق كل ما صدر عنه من قرارات في هذا الأمر. أمام هذا الوضع الصعب، إذن ما الذي يمكن أن نراه خلال العامين المقبلين؟ ما السيناريو المتوقع في ظل كل هذه المتغيرات وفي كل ما يحصل على الأرض في فلسطين؟
1: يعني أعتقد أنه نحن في انتظار انتخابات أولا الإسرائيلية، نعم. وإذا ما صدقت استطلاعات الرأي التي نتابعها على مدار السنتين الأخيرتين، وهو أن نتنياهو على الأغلب لن يعود إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أو اليمين المتطرف لن يعود في الحكومة القادمة، قد يكون هناك تطور إيجابي فيما يتعلق بالمستقبل وإن كان بطيئا.
0: ممكن يتراجعوا دكتور إذا تغيرت الحكومة عن كل هذه المخططات؟
1: يمكن، في ظني أنه يمكن تخفيف حدة المأساة إذا جاز التعبير. قد يكون هناك عمل داخل الحكومة الإسرائيلية، إذا كانت هناك أيضا ضغوطات من داخل المجتمع الإسرائيلي وتفعيل قوى السلام الإسرائيلية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات مانعة لتأثيرات ما تم اتخاذه من إجراءات إسرائيلية في حكومة نتنياهو. بمعنى آخر، أننا لن نشهد تغيرا جوهريا في بنية الاستيطان، لكن ربما نشهد تخفيفا أو أن تكون حدة المستوطنين أقل في مع الحكومة القادمة، لكن هذا ليس مراهنة، هذا يحتاج إلى مسألتين متوازيتين. المسألة الأولى أن يكون هناك أيضا تكاتف مجتمعي فلسطيني في صد العدوان المستمر من قبل المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، والتي بدأت فيما يتعلق ليس فقط بالتجمعات البدوية في مناطق جنين، بل أيضا في المناطق باء بالنسبة للقرى الصغيرة. والأمر الثاني هو أن يكون هناك تعاون أو فتح نقاش جدي وجوهري مع قوى السلام داخل إسرائيل لأخذ موقعها من جديد للضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتطلب نقاشا فلسطينيا داخليا يتعلق بكيفية التعاطي مع المجتمع الإسرائيلي. علينا أن نفتح جميع المسارات، ليس فقط المسار الدولي وإن كان ذلك محببا لدى البعض، بل أيضا المسار المجتمع الإسرائيلي ينبغي أن يكون حاضرا فيما يتعلق بنقاشاتنا وأفعالنا فيما يتعلق بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، وهذا يتطلب في ظني نقاشا جوهريا فيما يتعلق بكيفية تعاطي الفلسطينيين، وكيفية أيضا التعامل بالمسارات المتوازية بشكل متناغم، ولا يكون هناك تغييب لمسار على حساب مسار آخر. من المسارات اللازمة.
0: يعني أشكرك على كل ما تفضلت به أستاذ جهاد حرب الباحث والمحلل السياسي. أختم معك، هل نحن في المرحلة الأخطر في تاريخ قضيتنا تحديدا على الصعيد الاستيطاني منذ العام 1967؟
1: يعني أعتقد نعم، نحن على مدار الأربع سنوات شهدنا مدا استيطانيا واسعا وكبيرا من قبل المستوطنين، وشهدنا اعتداءات على المواطنين لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية. انظر على سبيل المثال في عام 2015 عندما قامت بعض المستوطنين بالاعتداء وحرق منزل دوابشة على سبيل المثال. كان هناك حدثا جللا في ذلك الوقت. اليوم يقومون بحرق المنازل وتهجير المواطنين الفلسطينيين والتجمعات السكانية والكثير من القضايا دون أن تتحرك القوى السياسية وحتى الدولية
0: صحيح.
1: لمواجهة هذا العدوان أو الاعتداءات المستمرة. نحن نتحدث عن متوسط اعتداءات للمستوطنين يوميا بحدود 6 اعتداءات، سواء على المنازل، على الأراضي، على الطرقات وغيرها. وهذا لم يكن يعني هذا المشهد لم يكن حاضرا ما قبل عام 2022. لذلك صحيح نحن ربما في أخطر مرحلة من مراحل الاستيطان. قد تكون الأشهر القادمة أيضا إلى الوصول للانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، قد تكون هناك مزيد أو ارتفاع كبير من العدوان والاستيطان كي يكون هناك تصويت لليمين أو كسب أصوات اليمين واليمين المتطرف لأعضاء الحكومة الحالية،
0: وبالتالي المسؤولية اليوم مضاعفة تحديدا على الحركة الوطنية أولا، ومن ثم تمتد لتكون جماعية، فهذه أدوار متكاملة. شكرا جزيلا أستاذ جهاد على كل هذه الإضاءات.
1: أهلا وسهلا.

0: إذن تقرير جديد أصدرته منظمات إسرائيلية من ضمنها حركة السلام الآن يكشف بالأرقام ما شهدته الأعوام الثلاث الأخيرة، حيث تسارعت الخطوات الاحتلالية بوتيرة غير مسبوقة. مئات البؤر الاستعمارية، عشرات آلاف الوحدات الاستعمارية، مساحات شاسعة انتقلت إلى سيطرة المستعمرين، وقرارات حكومية تنقل فكرة الضم من الخطاب السياسي إلى التنفيذ العملي على الأرض. نواصل حوارنا في هذا الخطر الاستعماري، ونرحب بالدكتور خليل أبو كرش الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي، ينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور لك أستاذ عبد ولكل أستاذ المستمعين والمستمعات.
0: يسعدنا وجودك معنا ضيفا عزيزا على برنامج الموقف. دكتور، يعني التقارير كثيرة التي توثق فلسطينيا، بالأمس وأول أمس كان هناك تقرير مهم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم مؤسسات إسرائيلية، ما أهمية أن يصدر هذا التقرير عن مؤسسة إسرائيلية وليس عن جهة فلسطينية أو دولية؟
1: يعني أولا عندما يصدر مثل هذه التقارير عن جهات إسرائيلية، هذا يضع الموضوع أمام المجتمع في إسرائيل. لا يستطيع المتطرفين، لا تستطيع الحكومة، لا يستطيع جسم الاحتلال في مثل هذه التقارير أن ينفي صحة مثل هذه البيانات والمعلومات. فبالتالي عندما يقرأ المواطن الإسرائيلي، عندما يستمع لمثل هذه البيانات، يصل إلى نفس القناعة التي موجودة على الأرض، وأن هذا المشروع الاستيطاني يسير بشكل قفزات وليس خطوة خطوة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يعني مثل هذه التقارير عندما تصدر أيضا عن مؤسسة إسرائيلية، هذا يعطي مزيد من القدرة للفلسطينيين، للعاملين في هذا الشأن، لمواجهة مثل هذه البيانات والمعلومات، على اعتبار أن هناك الجانب الدولي، وبالتالي هذا يعطي مزيد من المصداقية ومزيد من التوضيح لما يجري على الأرض، وأن هناك محاسبة ومعاقبة دولية يجب أن تكون. بالتالي المشهد الآن هو مشهد معقد مركب من ناحية، أولا أن المعلومات التي تأتي هي من مصادر مختلفة سواء فلسطينية وإسرائيلية، وهذا يعطي قوة لهذه البيانات والمعلومات. ثانيا، هذا يضع الجميع أمام مسؤولياته، خاصة المسؤولية الدولية، والتي يطالب دائما العالم بأن المشروع الاستيطاني هو مشروع غير شرعي وما يبنى عليه غير شرعي. ونسأل هنا أو نتساءل حول الردود التي يجب أن تكون، العقوبات التي يجب أن تفرض، كيف سيتعامل العالم الذي يؤيد حل الدولتين مع هذا التسارع الكبير والخطير في المشروع الاستيطاني.
0: مهم دكتور، كيف قرأتم البند الوارد في اتفاق الائتلاف لحكومة الاحتلال اللي بمنح اليهود حق حصري في كامل أرض ما أسموها إسرائيل بما فيها الضفة الغربية؟ دعاية انتخابية أم هذا فعلا هو مشروع اليمين وبرنامجه الانتخابي الذي يريد أن يمضي به حتى في المراحل القادمة إذا استمر وجوده في الحكومة؟
1: يعني في الحقيقة هذا قديم جديد. في السابق مرر الكنيست قانون القومية،
0: نعم،
1: وهو القانون الذي يعطي حق التقرير المصير في الجغرافيا الواقع بين البحر والنهر حصرا لليهود، وبالتالي هو ينفي وجود الشعب الفلسطيني وينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بشكل وفقا للاتفاقيات أو وفقا للمشهد الدولي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هو كما ذكرت أخي عبد، هو جزء من برنامج اليمين الذي جاء إلى الحكم والذي يريد أن يستمر في هذا الحكم، بمعنى أن هذا اليمين يعتمد وبشكل مركزي على ما قضية وخطاب الحسم. هذا الخطاب في جوهره هو إلغاء للشعب الفلسطيني، إلغاء وتفكيك للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتالي إنتاج مشهد جديد. هذا المشهد الجديد يعتمد على مفهوم أولا القوة، ثانيا يعتمد على منطق سرقة وسلب الأرض، وبالتالي لا يوجد في هذا المفهوم اليميني أي إمكانية للحل. هم يتحدثوا بشكل مستمر ويضعوا الخطط المستمرة لمزيد من الاستيطان والمستوطنين، لا يأبه كثيرا بالعقوبات الدولية التي تفرض لغاية الآن وهي غير كافية بالمناسبة، ويضاف إلى كل ذلك
0: الحكومة والكنيسة بشرعي. دكتور زمان كنا نشوف أنه المؤسسات الاستيطانية يعني هي بتكون في الواجهة ومن تحت لتحت بيجي الدعم، اليوم كله مشرعا ومقونا والكنيسة بصوت وبصادق وبصرف الأموال اللازمة لتثبيت كل هذه البؤر الاستعمارية حقيقة على الأرض، وبالتالي يعني كله سياسة حكومة اليوم.
1: هذا صحيح، هناك دعم مباشر وموازنات مباشرة للاستيطان وللمستوطنين من قبل الحكومة ومن قبل الكنيسة. هناك صعود مستمر وانزياح مستمر لليمين وللتيار اليميني الذي انتقل من هامش المشهد إسرائيل إلى مركز القرار.
0: صحيح.
1: وبالتالي عندما نرى من هو عضو، من هو وزير الأمن القومي، من هو وزير المالية، من هو وزير في وزارة الأمن، نتحدث عن سموتريتش وبينفير، هؤلاء هم رأس التيار أو قمة جبل الجليد إنجاز التعبير. هناك مشروع استيطاني حضر وبقوة وفي مركز صناعة القرار في إسرائيل في السنوات الأخيرة. هذا الحضور ينفذ على الأرض بالموازنات، بمشاريع تمرر في الكنيست وبدعم مباشر للمستوطنين في الضفة الغربية.
0: هل نفسر ذلك دكتور، عذرا على المقاطعة، هل نفسر ذلك أن حكومة المتطرفين تنفذ عمليا الضم على الأرض من دون إعلان رسمي؟
1: عمليا هذا صحيح، ما نشهده من ممارسات يومية وسلوك يومي للمستوطنين، وما نشهده من دعم وغطاء من قبل الحكومة ومن تمرير لمشاريع في الكنيسة هنا وهناك، كل ذلك يوصلنا إلى النتيجة التي تحدثت عنها، وهي أن هناك ضم فعلي بشكل مستمر دون أن يكون هناك إعلان، وأن الواقع على الأرض يتغير يوم بيوم وساعة بساعة. يتفاخر المشرع الإسرائيلي، تتفاخر الحكومة في إسرائيل بهذه الخطوات، وتوفر لها الغطاء السياسي والغطاء القانوني أيضا. وحتى أكثر من ذلك، في كل يوم نشهد بؤرة استيطانية هنا وهناك، في كل يوم نشهد اعتداءات من قبل المستوطنين ومحاولة إرهاب وترهيب الفلسطينيين في كافة أرجاء الضفة الغربية.
0: شو أخطر ما ورد في هذا التقرير من معطيات من وجهة نظركم دكتور؟
1: يعني عمليا هو يصف إلى أين وصل المشروع الاستيطاني.
0: نعم.
1: وبالعودة إلى السنوات السابقة، يعني نجد أن هناك قفزات في هذا المشروع ومحاولات استغلال للتوقيت لتثبيت حالة جديدة في الضفة الغربية لا تشبه المشهد القديم.
0: نعم.
1: وتعطي انطباع بأن هذا المشروع الاستيطاني بيتمدد بشكل يومي.
0: نعم.
1: وهذا التمدد ليس فقط على حساب الجغرافيا، وإنما أيضا هو على حساب الحالة السياسية، بمعنى أننا قد نشهد في الأيام القادمة، خاصة أن إسرائيل مقبلة على انتخابات، وأن هذا التيار اليميني يريد الزج بالفلسطينيين وبالقضية الفلسطينية في جدول الانتخابات وفي المزايدة الانتخابية،
0: وبالتالي يزيد الخطر في الأيام القادمة.
1: هذا صحيح، وهذا متوقع أن يزداد الخطر وأن تزداد الإجراءات الإسرائيلية قوة وقسوة على الأرض، وبالتالي يحصل المتطرفين على مزيد من الأصوات في صندوق الاقتراع، خاصة أن التيار الاستيطاني تحول من تيار هامشي إلى تيار مركزي.
0: نعم.
1: هذا هو الرهان في لدى المتطرفين ولدى من يحكمون في إسرائيل الآن،
0: وبالتالي مطلوب تنبه أكثر لهذه المرحلة. في أقل من دقيقة دكتور أختم معك، يعني هل ممكن أن يتغير هذا المشروع بتغير حكومة الاحتلال إن حصل أي تغيير في الانتخابات القادمة؟
1: يعني بالعودة إلى المرشح الأقوى الذي ينافس نتنياهو وهو جادي آيزنكوت، وفي قراءة سريعة للرؤية التي يطرحها، هو لا يدفع نحو تغيير كبير، هو يحاول أن يجمد المشهد ويذهب أكثر وأكثر لمعالجة القضايا الإسرائيلية الإسرائيلية ولا يقدم إجابة واضحة حول المشروع الاستيطاني. يفترض أن الجغرافيا الواقعة بين البحر والنهر يجب أن تبقى مسيطرة عليها من الناحية الأمنية في أيدي إسرائيل. لربما نعود إذا وصل أيزنكوت إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل نعود إلى مفهوم إدارة الصراع وليس إلى الحلول الحقيقية السياسية.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لكم دكتور خليل أبو كرش على كل هذه الإضاءات الهامة، ونشكرك دائما على مداخلاتك للموقف. إذن مستمعينا مشاهدينا، ما تكشفه هذه المعطيات يؤكد أن القضية لم تعد مجرد توسع استعماري، بل هو مشروع سياسي متكامل يهدف إلى تغيير هوية الأرض الفلسطينية وفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية الفلسطينية وتقويض الأسس التي قام عليها مسار أوسلو وصولا إلى إجهاض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة. الاستيطان ليس مجرد بناء منازل، بل إعادة رسم للحدود ومصادرة للموارد وتهجير للسكان وتغيير للوقائع الجغرافية والديموغرافية، بما يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر تعقيدا. وبالتالي السؤال، هل يتحرك المجتمع الدولي قبل أن يصبح الضم حقيقة قانونية معلنة، أم أن الوقائع التي تفرض اليوم على الأرض ستتحول غدا إلى أمر واقع يصعب تغييره؟ إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من الموقف، نؤكد أن شعبنا دائما على قادر على مواجهة هذه المخاطر. نلقاكم دائما على خير. هذه تحياتي وتحيات الزميل علي نجاس، إلى اللقاء.
2: مع كل حدث حقيقة كان أم موجها، تكثر الأخبار وتنتشر الشائعات وتعم مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح قضية رأي عام، فتتوه الحقيقة. في الموقف ننقل لكم حقيقة الحدث كما هو، نقدم لكم المعلومة من مصدرها، نناقشها ونحللها، نضع الموقف أمامكم ونطلعكم على الحقيقة بصدق وشفافية ومسؤولية، حتى تكون المعلومة صادقة وصالحة للتداول كما هي.
3: برنامج الموقف يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 3 عصرا مع عبد الفتاح دولي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: رابع عصرنا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا في نشرة من 24 الموجزة، تقرأها حور المصري وأبدأها وإياكم من قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,110 شهداء و173,599 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. هذا وبيّنت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و17 إصابة، وأوضحت أن إجمالي شهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1404 وثمانين شهيدا، والإصابات إلى 3491، فيما جرى انتشال 799 جثمانا. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام في الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية علي مرتجى إن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، وللمزيد في هذه المقابلة.

0: وفي سياق منفصل، كشفت المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس اليوم الأربعاء ملابسات فيها عمليات سطو على أحد المحال التجارية وقبضت على أحد المشتبه بهم. وقال ناطق إعلامي باسم الشرطة العميد لؤي التقاط إن المشتبه بهم استدرجوا سائق المركبة من مدينة رام الله إلى محافظة نابلس وسلبوا مركبته قبل استخدامها في تنفيذ عملية السطو. وبعد أعمال البحث والتحري تمكنت القبض على أحد المشتبه بهم. وأضاف التقاط أنه وبالتنسيق مع مباحث ضواحي القدس تم تحديد مكان المركبة المسروقة وضبطها وإعادتها إلى صاحبها، فيما تم التحفظ على المشتبه به لحالة إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. هذا وأحالت وزارة الاقتصاد الوطني 6 مخالفين إلى نيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم في إطار جهودها لحماية المستهلك وضمان سلامة السلع في الأسواق. وبحسب تقرير الإدارة العامة لحماية المستهلك، نفذت الطواقم وبالتعاون مع الجهات الشريكة 354 جولة تفتيشية شملت 2311 محلا ومنشأة تجارية في مختلف المحافظات، وتعامل مع 97 شكوى، كما سحبت 30 عينة من السلع لإخضاعها للفحوصات المخبرية. وأيضا ضبطت الطواقم 79.75 طنا من المواد المخالفة، شملت مواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية، واتخذت الإجراءات القانونية بحقها، كما حررت 121 تعهدا وإخطارا قانونيا بحق المخالفين لتصويب أوضاعهم القانونية. قال رئيس نادي الأسير عبد الله الأصغيري إن هناك خطورة بالغة تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية عقب نقله إلى قسم ريكفيد في ظل استمرار الاحتلال تجاهل المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه، وهذا ما قالوا في هذه المقابلة.
1: منظمة دولية لتشكيل ضغط على الاحتلال لاستعادة الدور القانوني والحقوقي الذي نحن بحاجة له، والأسرى أيضا بحاجة له من أجل وضع حد لما يتعرضون له من وحشية وعدوانية وعمليات قتل وإعدام طالت أكثر من 100 معتقل فلسطيني حتى الآن من داخل غزة والضفة الغربية، في الوقت الذي لا زال الاحتلال يعني يحتجز جثامين هؤلاء الشهداء ويمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
0: وفي سياق آخر، حمل نادي الأسير أيضا إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على الأسير غزان زواهري، مؤكدا أن ما تعرض له يرقى إلى محاولة قتل متعمدة. وقال أن وحدات القمع أطلقت عليه الرصاص المططي ثلاث مرات داخل سجن الناقب، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استدعت نقله إلى مستشفى سوروكا وإجراء عملية جراحية له قبل إعادته إلى السجن. وأضاف النادي أن زواهري تعرض منذ نقله إلى سجن الناقب في 8 يونيو الماضي للتفتيش العاري والضرب المبرح، كما تعرض لاعتداء جديد خلال نقله بعد العلاج. وأوضح أن الأسير أعيد اعتقاله في فبراير 2025 ويخضع للاعتقال الإداري، فيما سبق أن أمضى 17 عاما في سجون الاحتلال. قالت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن العمل جاري لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة، وللمزيد في هذه المقابلة.

نعم، وفي الخبر الأخير اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر بأن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. وإلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجة الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفي ساعة هذا المساء والليل يكون الجو غائما جزيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلى. ولأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و29 أجورة، اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثاتنا على أحوال طرق الحواجز حتى اللحظة من إذاعة 8:24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيري مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد سلكي، بوابة روبي سلكي، حاجز عن سيني أزمة وتفتيش للخارج، والجلزون أزمة للخارج أيضا، عيون الحرمية سلك، دوار مخماس أزمة، مدخل سنجل الفرعي سالك، ترمس عياس، الوادي برود، طريق نبي صالح، عبود، درب مشعل ونعلين، الطرق كلها سالكة. أما كفر عقب كثافة سير وقلندي أزمة، وجبع أيضا أزمة وتفتيش للخارج، دوار رام أزمة، حزب البلد تفتيش للخارج، مفترق عنتا سالك، لزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، كراميلو سالك، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. أنتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، الشغراب، ترقمي، المصانع، بني نعيمة، طرق سالكة، النشاشة مغلقة، المنشية تفتيش للخارج، مراح رباح سالكة، دوار تقوع سالك، دورة سالكة، زيف مغلقة، طريق الفحص أزمة وتفتيش للخارج، فرش الهواء سالكة، راس الجارة سالك للداخل للخارج مغلقة، صعير طريق نبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر، والعروب العجورية، طرق كلها مغلقة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق مغلقة، دوار الطنيب سالك، زعتر سالك، ما يسمى بيتسهر سالك، والمربع سالك أيضا، دير شرف أزمة وتفتيش عشوائي للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، سرة سالك، عورت أزمة للداخل. أما بورين، طريق نابلياس، برقة، مدخل الفندق، بوابة سلطة الظهر، مدخل قلقيلية، بيت فوريك، وعين شبلي، الطرق كلها سالكة. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في 8:24 يتمنى لكم طريقنا من وعودة سلمة، لحبائكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية تجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24، الإذاعة اللي بتشبهكم. فلسطين بتجمعنا وبتوحد رسالتنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. 6 شهداء بينهم طفلان وإصابات إثر استهداف الاحتلال في مدينتي خان يونس وغزة. المفوضية الأوروبية لشؤون المتوسط تقول أنه يجب تنفيذ بنود اتفاق السلام وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن. المباحث العامة تقبض اليوم على مشتبه به ومطلوب في جريمة قتل وقعت قبل 3 أعوام، إضافة إلى تورطه في عدد من جرائم إطلاق النار وترويع المواطنين في محافظة جنين، وتم التحفظ على المشتبه به لحالة إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. وزارة الاقتصاد الوطنية تحيل 6 مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال شهر حزيران الماضي لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإنقاذ القانون وحماية المستهلك وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق. وميدانيا، سلطات الاحتلال تجبر أحد المواطنين ونزله على هدم منزلهما قصرا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة. قوات الاحتلال برفقة مستوطنين يجبرون سكان خربة سعيد قرب يعبد في محافظة جنين على إخلاء منازلهم. جيش الاحتلال يغلق طريق سهل مرجسيع بين قريتي المغير وأبو فلاح ويمنع المركبات من المرور وسط انتشار مكثف للجيش والمستوطنين. الاحتلال يواصل عمل التجريف في محيط ما تسمى بمستوطنة كديمة المخلاء شرق جنين تمهيدا لإعادة المستوطنين إليها وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة. الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية الشقبة غرب مدينة رملة بحجة عدم وجود تراخيص. مستوطنون يطلقون أغنام قرب منازل المواطنين في منطقة رأس العين في بلدة قسرة جنوبية نابلس. ومدفعيات الاحتلال تقصف أطراف بلدة حداثة جنوبية لبنان. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويطرى انخفاض طفيفة على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، حتى اللحظة يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني بمقابل 4 شواكل و29 أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

كان أحسن أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمر هذا بشوفه، المأساة هذه بشوفها لكل يعني كل حاجة عندي كلهيتهم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلهيتهم راحوا.

0: روح الروح روح الروح.
1: الثمن باهظ جدا جدا جدا، فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي.

0: عيد عيد.
1: يلا اسمع ناخذ تيست. لم يقتصر استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية الفلسطينية على قصف المستشفيات وتدمير المرافق الصحية وقتل، تمام؟ عيد. لم يقتصر استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية الفلسطينية على قصف المستشفيات وتدمير المرافق الصحية وقتل وإصابة الطواقم الطبية في قطاع غزة، بل امتد ليطال الأطباء أنفسهم عبر حملات اعتقال استهدفت بصورة رئيسية أطباء من القطاع كانوا يؤدون

دون واجبهم الإنساني في علاج المرضى والجرحى في ظل ظروف كارثية وغير مسبوقة وباعتقالهم لم يحرم هؤلاء الأطباء من حريتهم فحسب، بل حرم آلاف المرضى من خبراتهم، وفقد القطاع الصحي جزءا من كوادره الأكثر تأهيلا في وقت بلغت فيه الحاجة إليهم ذروتها. وتشير المعطيات الموثوقة إلى أن غالبية الأطباء المعتقلين هم من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات ورؤساء أقسام وأطباء استشاريون وأصحاب تخصصات دقيقة، اعتقلوا خلال اقتحام المستشفيات أو أثناء تنقلهم أو بعد إخضاعهم لإجراءات احتجاز ميدانية، ولا يزال العديد منهم رهن الاعتقال التعسفي دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة في انتهاك صارخ للضمانات الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي. وأكد خبراء الأمم المتحدة إلى أن استمرار احتجاز الأطباء والعاملين في القطاع الصحي يعكس نمطا ممنهجا من استهداف الكوادر الطبية الفلسطينية، ويشكل جزءا من سياسة أوسع تقوض قدرة المنظومة الصحية على الاستمرار في أداء وظائفها، مؤكدين أن العاملين في المجال الطبي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن حرمانهم من أداء رسالتهم الإنسانية يمثل انتهاكا جسيما لأحكام اتفاقية جنيف وغيرها من قواعد القانون الدولي. وتكشف إفادات الأسرى المحررين وتقارير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية أن الأسرى الأطباء يتعرضون شأنهم شأن سائر الأسرى الفلسطينيين لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والحرمان من العلاج والتجويع والاكتظاظ والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إلى جانب استمرار احتجاز عدد منهم لفترات طويلة دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية تتوافق مع المعايير الدولية. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن منظومة الرعاية الصحية داخل سجون الاحتلال تعاني من اختلالات جسيمة، وأن الإهمال الطبي أصبح سياسة ممنهجة تتجلى في تأخير تقديم العلاج والمماطلة في تحويل المرضى إلى المستشفيات وتأجيل العمليات الجراحية وغياب الفحوصات الدورية وعدم توفير الرعاية اللازمة للحالات المزمنة والخطيرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور الحالة الصحية للعديد من الأسرى ووصول بعضهم إلى مراحل مرضية متقدمة واستشهاد آخرين نتيجة الحرمان من العلاج أو التأخر في تقديمه. لإذاعة أمن 24، حور المصري.

0: خدمة الوطن ليست شعاراً، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا
0: وبتجمع قيمنا نحو إعلام مشرف.

0: الخامسة والنصف عصرا بتوقيت القدس المحتل، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحوادث حتى اللحظة من إذاعة أمل 24. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد كثافة سل الخارج من بيرزات، أما بوابة روابي سلكة حاجز عن سينية كثافة سل الخارج، الجلازون أزمل الخارج أيضا، عيون الحرمية مدخل سنجر الفرعي، ترمس عياس الوادي برود، طريق نبي صالح عبود، درب مشعل نعلين، الطرق كلها سالكة، أما كفر عقب أزمة وقلندي أزمة بالاتجاهين، جبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار الرام أزمة، طريق حزمة عناتة كثافة سر باتجاه الشمال، الزعيم سالكة، العزري أزمة باتجاه الجنوب، كرمل الطيب أزمة وتفتيش الخارج، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب، ترقمي المصانع وبني نعيم، الطرق سالكة، أما المنشية مغلقة النشاش مغلقة، المنشية تفتيش للخارج، مراح رباح سالكة، دوار تقوى سالك، دورة سالكة، زيف مغلقة، طريق الفحص أزمة وتفتيش للخارج، وفرش الهواء سالكة، راس الجورة سالك للداخل الخارج مغلقة، أما سعير طريق نبي يونس الفوار، جسر بتمر العروب العجوري، الطرق كلها مغلقة. وأخيرا إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين كفر ديك جمعين، الطرق مغلقة، دوار طنيب سالك، زعتر سالك، ما يسمى بيتسهر أزمة، والمربع سالك، دير شرف كثافة سير وتفتيش عشوائي للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، سرع ورطة بورين، طريق النبلياس، الطرق كلها سالكة، مدخل الفندق أزمة، بوابة سلطة الظاهر للداخل سالك، مدخل قلقلية سالك، بتفوريك أزمة وتفتيش، وعين شبلي سالك بالاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. تقيم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سليمة إلى أحبائكم في أمان الله.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 القدس، رام الله، بيت لحم. 97.3 الخليل، غزة. 105.6 نابلس. 107 أريحة. 107.6 جنين. وعبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. فلسطين بتجمعنا.

على هالأرض الناس بتختلف بآرائها بجوهرها وبأحلامها، بس في إشي واحد بيجمع الكل، فلسطين. وإحنا في أمن 24 صوتنا واحد، هدفنا واحد، ورسالتنا كل يوم أوضح. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بيوصل صورتها بصوت صافي وواضح.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير معكم حول المصري، أهلا بكم. 16 شهداء بينهم طفلان وعدد من الإصابات أثر استهداف للاحتلال على مدينتي خان يونس وغزة. 16 إصابة بينهم 6 إصابات حرجة إثر استنشاق مواد سامة في صالون تجميل في حي الطور في القدس المحتلة. وأيضا إصابة عدد من المواطنين بهجوم للمستوطنين في منطقة حوارة شرقية جنوبية الخليلة. قوات الاحتلال برفقة مستوطنين يجبرون سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد في محافظة جنين على إخلاء منازلهم قسرنا. جيش الاحتلال يغلق طريق سهل مرجسية بين قريتي المغير وأبو فلاح ويمنع المركبات من المرور وسط انتشار كثيف للجيش والمستوطنين واندلاع مواجهة بين الشبان والمستوطنين دون وقوع إصابات حتى اللحظة. الاحتلال يواصل عمل تجريب في محيط ما تسمى بمستوطنة كديم المخلاء شرق جنين تمهيدا لإعادة المستوطنين إليها وفرض واقع استيطاني جديد في المنطقة. الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في قرية الشقبة غرب مدينة رام الله بحجة عدم الترخيص. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 26 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقان لليوم 14 بعد 500 تواليا وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريب في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين شرق قرية قريوت جنوب مدينة نابلس ويقيمون بؤرة استيطانية جديدة في القرية. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين بلدتي رمون ودير دبوان شرق مدينة رام الله. إلى حالة الطقس، يكون الجو حرا نسبيا في المناطق الجبلية، حرا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة تنشط أحيانا. لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل حتى لحظة، يصرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و4 أجورات، الدينار الأردني مقابل 4 شواكل و29 أجورة، مليون الأوروبي فيصرف مقابل 3 شواكل و47 أجورة. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6 مساء عبر أثير أمن 24.

0: أهلا بكم، أنا أسل زهر وهذه حلقة جديدة من ملف اليوم عبر أمن 24. أنقل لكم تحية زميلتي في الهندسة الإذاعية والبث المرئي دنيا خالد، وأذكركم بتردداتنا العاملة في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في أريحة 107، نابلس 105.6، جنين 107.6، وأخيرا في طوباس 106. وتابعونا واسمعونا وين ما كنتوا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs وعبر التلفزيونات التفاعلية حضارة تي في ومدى تي في وكل زوننا. مستمعينا ومشاهدينا، حلقة اليوم عن الرياضة العسكرية الفلسطينية، صناعة الإنجاز رغم كل التحديات. تمثل الرياضة العسكرية في كل دولة أكثر من مجرد منافسة على الميداليات وحصد الألقاب. الرياضة العسكرية مدرسة للانضباط ومختبر لإعداد الأبطال وواجهة تعكس صورة المؤسسة الأمنية وقدرتها على صناعة التميز. والرياضة العسكرية بفلسطين خصوصا تكتسب بعدا إضافيا، تعمل في ظروف استثنائية وتواجه تحديات الاحتلال، ومع ذلك تواصل صناعة الإنجازات وتقديم الرياضيين الذين يمثلون فلسطين في البطولات العربية والمحافل الدولية. بطولة كمال الأجسام برونزية المواي تاي في البرتغال، مروراً بتتويج نادي القوات بكأس جوال لكرة الطائرة، ووصولاً إلى المخيمات الصيفية التي تستثمر في الجيل القادم. تتواصل رحلة بناء رياضة عسكرية تسعى إلى الجمع بين الاحتراف الرياضي والانتماء الوطني. في هذه الحلقة من ملف اليوم نسلط الضوء على واقع الرياضة العسكرية الفلسطينية وإنجازاتها ودورها في رفض الرياضة الفلسطينية بالمواهب واستعداداتها للاستحقاقات المقبلة. وللحديث عن واقع الرياضة العسكرية الفلسطينية وإنجازاتها وخططها المستقبلية، يسعدنا أن نرحب بضيفي العقيد دكتور معن بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية. إذن الرياضة العسكرية في فلسطين تعد إحدى الركائز المهمة للحركة الرياضية الوطنية، وتجمع بين الإعداد البدني والانضباط العسكري، وتسهم في اكتشاف وصقل المواهب في مختلف الألعاب الفردية والجماعية. خلال السنوات الأخيرة واصلت الرياضة العسكرية حضورها في البطولات المحلية والعربية والدولية رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها فلسطين، وبيعاني منها أيضا الرياضيين الفلسطينيين. ولا يقتصر دور الرياضة العسكرية على المنافسات وحصد الألقاب، بل يمتد أيضا إلى الاستثمار في الأجيال الجديدة من خلال تنظيم المخيمات الصيفية والبرامج الرياضية والتوعوية التي تهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية والانضباط والعمل الجماعي وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب. من جديد مستمعينا ومشاهدينا، نرحب بضيفي العقيد دكتور معن بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية. برحب فيك معنا بملف اليوم عبر أمن 24 دكتور.
1: مرحبا بكم، كل التحية لكم ولطاقم أمن 24، وكل التحية لأبناء وبنات شعبنا في كل أماكن تواجدنا.
0: أهلا بك. يعني بداية قبل أن نبدأ محاور الحلقة، لو نعرف المستمعين والمشاهدين الذين يعني ربما يسمعون لمرات قليلة أو مرة جديدة بالرياضة العسكرية الفلسطينية، ما الرسالة التي تؤديها اليوم الرياضة العسكرية الفلسطينية داخل المؤسسة الأمنية وخارجها، خصوصا مع كل البطولات والإنجازات التي حصدتها؟
1: كل شكر لكم على هذه الاستضافة وهذه الفرصة لتعريف المستمعين والمشاهدين بواقع عمل الرياضة العسكرية الفلسطينية. في واقع الأمر تشكل الاتحاد العام للرياضة العسكرية في العام 1986 في لبنان، شارك في أول بطولة عربية أقيمت في آنذاك في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1987، وعيد تشكيلها في داخل الوطن بعد عودة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، وهي عضو في المجلس الدولي للرياضة العسكرية سيزا منذ العام 2014، وعضو فاعل ويشارك في العديد من البطولات والمشاركات الدولية، إضافة إلى الاجتماعات العربية والآسيوية. ينظم بشكل دوري العديد من البطولات والمنافسات في داخل المؤسسة الأمنية بالعديد من الرياضات الجماعية والفردية، وأيضا ينخرط العديد من أبناء المؤسسة العسكرية في الاتحادات الوطنية والمنتخبات الوطنية في العديد من الرياضات، سواء الألعاب القتالية أو كرة الطائرة أو كرة القدم أو ألعاب القوى والميدان وغيرها. العديد من منتسبين المنتخبات العسكرية هم أيضا أعضاء في المنتخبات الوطنية، وهم أبطال الوطن في ألعاب تخصصية مختلفة.
0: نعم، طيب، يعني دعنا نتحدث عن

0: صعود ودعم المنتخبات العربية في المحافل الدولية، كيف يكون دور الرياضة العسكرية في دعم هذه المنتخبات في المحافل الدولية وفي مثلا كأس العالم وغيرها؟ تفضل.
1: إيمانا منا بأن الوفاء لا يرد إلا بالوفاء، كان بالأمس وقفة جماهيرية ومساندة ومؤازرة قوية من قطاع الأمن وقوات الأمن الوطني والرياضة العسكرية للشقيق المنتخب المصري، وحقيقة جاء هذا الأمر بمبادرة من عطوفة اللواء قائد قوات الأمن الوطني بضرورة مساندة ومؤازرة المنتخب. بالأمس كان هناك حضور جماهيري إضافة إلى تواجد من قوى الأمن وقوات الأمن الوطني بمختلف الرتب للمؤازرة والمساندة، وبحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين وطاقم السفارة، وحضور وزاري ودبلوماسي وعلى صعيد أيضا قادة بعض الأجهزة الأمنية. كل هذا جاء لمؤازرة المنتخب المصري ولتأكيد رسالة مؤكدة أننا معكم دائما في السراء والضراء، نقف إلى جانبكم، نؤازركم ونحتفي بكم أينما كنا. بالأمس كنا في رام الله وفي كل مدن وقرى فلسطين إلى جانب المنتخب المصري، ونشجع ونقف معه تماما كما وقفت الجماهير المصرية في القاهرة والفيوم والإسكندرية و كل المحافظات المصرية وأيضا في الشتات. هذا يأتي إيمانا منا بأولا أن الوفاء لا يرد إلا بالوفاء، ثانيا تأكيد على رسالة الوحدة العربية التي نؤمن بها، وتأكيدا على دورنا في الرياضة العسكرية وأيضا في قوات الأمن الوطني أننا جزء من هذا الشعب ونقف دائما إلى جانبه في مساندة ومؤازرة كل المواقف العربية المختلفة، والتي كنا بالأمس فيها بتضامن ومؤازرة للمنتخب المصري. وأيضا جاء هذا بعد الوقفة القوية والشجاعة من المدير الفني للمنتخب المصري الكابتن حسام حسن،
2: نعم،
1: ورفعه للعلم الفلسطيني تأكيدا أولا على إنسانية كرة القدم، وتأكيدا على المشاعر الإنسانية وضرورة أن تطغى هذه المشاعر دائما على أي من المشاعر الأخرى، وهي تأكيدا على أيضا رسالة المحبة والسلام التي يجب أن تؤديها كرة القدم والتي نحترمها ونعتبر أيضا أننا جزء منها.
0: جزء منها. طيب، يعني صعود المنتخبات العربية في المحافل الدولية مثل كأس العالم، وهو يعني فعالية دولية وتحظى بمتابعة جماهيرية عالية جدا، كيف تؤثر هذه المنتخبات العربية أو صعود هذه المنتخبات العربية على الرياضات الفلسطينية الفردية والجماعية، وإلى أي مدى يمكن للرياضة الفلسطينية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة سواء في التخطيط أو في الإعداد أو حتى في الاستثمار في المواهب؟
1: نعم، بالأمس رأينا كيف أن الغلبة كانت للمنتخب المصري في معظم دقائق المباراة، على الرغم أن هذه المباراة جاءت مع بطل العالم السابق.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا أكد أن بالإمكان بالإرادة والصمود والتدريب أن نجاري هذه المنتخبات، وأن أيضا نحجز دورنا ومكاننا في المراحل المتقدمة من كأس العالم. شاءت إرادة الله أن لا تكتمل هذه الفرحة يوم أمس، ولكن في حقيقة الأمر المنتخب المصري الشقيق أدى ما عليه بقتالية عالية وبشراسة، وحافظ على حظوظه لولا تدخل لربما من الحظ، لربما تدخل من التحكيم، لربما أقدار كرة القدم لا نعرف، ولكن ما نعرفه أن المنتخب المصري أدى ما عليه بكل بسالة. هذا أيضا ينطبق علينا نحن كمنتخب فلسطيني وأيضا كرياضات فردية وجماعية، أن بالإرادة والتدريب والصمود والقتالية العالية في داخل الملعب بإمكانها أن تصل بنا إلى منصات التتويج، وهذا إن شاء الله سنلاحظه ونشاهده في مباراة يوم غد للمنتخب المغربي الشقيق أمام نظيره الفرنسي، والذي أيضا هو من أبطال العالم. ولكن من يقول هذه فرنسا نقول هذه المغرب، تماما كمن قال هذه الأرجنتين قلنا هذه مصر.

0: وبإمكان منتخباتنا العربية أن تصل إلى مراحل متقدمة، ونحن على ثقة بقدرتهم نشجعهم ونؤازرهم تماما كما شجعنا بالأمس المنتخب المصري، سنشجع ونؤازر المنتخب المغربي ونتمنى له التوفيق والنجاح والصعود إن شاء الله من بوابة مباراته أمام فرنسا.
1: أمام فرنسا. طيب لنقف الآن دكتور عند أبرز إنجازات الرياضة العسكرية الفلسطينية، يعني لو تحدثنا عن إنجازات الفترة الأخيرة من برونزية الموي تاي، بطولة كمال الأجسام، بطولة كرة الطائرة أو كأس جوال لكرة الطائرة، يعني لو تحدثنا عن أبرز هذه الإنجازات وتأثيرها على الرياضات الفلسطينية.
0: نؤمن تماما ونثق بقدرة لاعبينا على المنافسة، كما قلت قبل قليل بأن جزء من المنتخبات الوطنية أساسا هم أبطال المنتخب العسكري في رياضات مختلفة. كنا على موعد بتحقيق دوري فلسطين بكرة الطائرة في مباريات دراماتيكية خاضها أبطال فريق القوات لكرة الطائرة، وبموجب هذه المباريات تحقق أو تحصل على بطل هذه النسخة وكأس دوري جوال لكرة الطائرة، ثم تبعها بعد أقل من أسبوعين في بطولة أقيمت في دير قديس وشارك بها 12 من فرق الدوري أو الدرجة الممتازة وغيرها، وأيضا حقق نادي القوات بطل هذه النسخة بامتياز ليؤكد على استحقاقه وأحقيته بتحقيق هذه البطولة وهذا المركز الأول. على صعيد الرياضات الفردية في الآونة الأخيرة شاركنا في العديد من البطولات العالمية والعربية، لعل أبرزها مشاركة المنتخب العسكري للقوس والسهم في بطولة العالم العسكرية في ألمانيا، شاركنا أيضا في بطولة العالم للمواي تاي في ماليزيا، وقبلها كان أبطال المنتخب العسكري في معسكر لمدة 3 أسابيع في تايلاند، تحققت من خلالها الميدالية البرونزية للاعب أمير العملي بوزنه، وأيضا حتى تمكن فريق المدارس والفئات العمرية من تحقيق 3 ذهبيات في نفس البطولة وهي بطولة العالم للمدارس في ماليزيا. قبل أقل من شهر كان المنتخب العسكري للتايكوندو متواجد بمعسكر مكثف على أرض الجمهورية التونسية، وهذه فرصة أيضا لنعرب عن شكرنا وامتناننا للاتحاد الرياضي العسكري ووزارة الدفاع في الجمهورية التونسية على احتضانها لهذا المعسكر. قريبا سيكون هناك معسكر للجودو. فلسطين ستكون حاضرة بقوة في دورة الألعاب العسكرية للعام 2027 في الولايات المتحدة الأمريكية، سنشارك خلال أقل من شهرين في البطولة العربية للسباحة، وسنشارك في بطولة الجي 1 والتي ستقام على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بالتايكوندو. قريبا سينخرط المنتخب العسكري أو نادي القوات لكرة القدم في البطولة أو الدوري التنشيطي الذي سيقام بدءا من سبتمبر القادم، وستكون أيضا ألعاب الملاكمة حاضرة بقوة. لاعب المنتخب العسكري للملاكمة وسيم أبو سل حصل على 3 ذهبيات في خلال 3 بطولات أقيمت في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال خلال الشهر الماضي، وهذا أيضا ينسحب على كل الألعاب الفردية والجماعية والتي كلها تنخرط الآن بمعسكرات مكثفة إما داخلية وإما خارجية استعدادا لاستحقاقات مقبلة. نحن أيضا على موعد مع بطولة السباحة للأجهزة الأمنية والتي ستقام في مسبح الجامعة العربية الأمريكية في 28 من شهر تموز الجاري، سنكون على موعد مع بطولة كرة الطائرة للأجهزة الأمنية وأيضا بطولة كرة القدم للأجهزة الأمنية عما قريب خلال الشهر القادم وما بعده، وبالتالي هذا يؤكد أننا سنكون حاضرين في كل الرياضات الفردية والجماعية التي تنطوي تحت مظلة الرياضة العسكرية الفلسطينية، وسيكون ونحن على ثقة أن أبطالنا سيكونوا على موعد على منصات التتويج وعزف النشيد الوطني بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب يعني محورنا الأخير في هذه الحلقة دكتور، المخيمات الصيفية التي تنفذها الرياضة العسكرية، يعني الرياضة العسكرية بتلعب دور كثير بارز في الخدمة المجتمعية من خلال هذه المخيمات، اللي يعني من خلال التنشئة الوطنية والبدنية والنفسية والتثقيفية للأجيال القادمة؟ إلى أي مدى تسهم هذه المخيمات في اكتشاف المواهب الفلسطينية دعني أقول الناشئة؟
0: في الواقع نحقق عدة رسائل من خلال انخراطنا في المخيمات الصيفية. أولها تعزيز الرسالة والهوية الوطنية في قلوب ونفوس هؤلاء الصغار. ثانيا نكون قادرين على اكتشاف العديد من المواهب وصقلها وتدريبها وربما إعادة بلورة هذا لنقول الممارسة أو الهواية من الهواية إلى الاحتراف، وأيضا أننا نكون قريبين من المشاركة ودورنا كرياضة عسكرية في المجتمع الفلسطيني وأهمية أن نكون حاضرين دائما في أنشطته وهمومه ونشاركه أيضا هذه الهموم بالكامل. نحن الآن موجودين مع المخيم الشبابي الذي يقام في مدينة دورة بعدد من الرياضات، ويتواجد كادر للرياضة العسكرية في مدينة دورة مع المجلس الوطني الشبابي بهذا الإطار. قبل فترة كنا أيضا في مخيمات صيفية عديدة في بلدية البيرة، قريبا سنكون في العديد من الدورات والمخيمات في مدينتي طول كرم وجنين، والشهر القادم أيضا في مدينة رام الله. أيضا متواجدين بتدريب دورات الجودو في بيت لحم، وهذا يعكس تواجدنا في العديد من المدن والمحافظات الفلسطينية. في نهاية هذا الشهر سنكون على موعد مع بطولة فلسطينية لأبطال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة بكرة القدم، وسنكون مع بطولة فلسطين الأولى في لبنان بالمواي تاي. بالتالي سنكون قريبين من كل أبناء وبنات شعبنا حيثما يتواجدون سواء في أرض الوطن أو في الشتات.
1: أو في الشتات. إذن دكتور عقيد معان بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية، إذن الرياضة استثمار في الإنسان ورسالة انتماء وصورة تعكس قدرة المؤسسات على صناعة النجاح. والرياضة العسكرية الفلسطينية دكتور بما حققته من إنجازات وما تعمل عليه أيضا من برامج لإعداد وتأهيل كوادر تؤكد أن الإرادة قادرة على صناعة الفارق، والاستثمار في الشباب يبقى الطريق الأقصر نحو مستقبل رياضي أكثر إشراقا. العقيد دكتور معن بركات، رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للرياضة العسكرية، كنت معنا بملف اليوم عبر أمن 24. بشكرك جزيل الشكر. إذن مستمعينا ومشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من ملف اليوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا أسل زهر، ورافقتنا في الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميلة دنيا خالد. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، في أمان الله.

نظرة عميقة وتحليل شامل. نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

0: السادسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم لآخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة من إذاعة أمن 24. والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البير مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد، بوابة روابي وحاجز عين سينيا الطرق سالكة، أما الجلزون أزملة الخارجة، عيون الحرمية، مدخل سنجل الفرعي، ترمس عية الطرق سالكة، سلواد يبرود، تفتيش النبي صالح، عبود، دير أبو مشعل ونعلين الطرق أيضا سالكة، كفر عقب أزمة، قلندي أزمة بالاتجاهين، وجبع أزمة وتفتيش للخارج، دوار الرم أزمة، حزمة سالكة، عن التسلك لزعيم سلك العزرية أزمة باتجاه الجنوب، كرم اللطيب سالك ومدخل ومخرج أريحة سالك أيضا. انتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب، حاجز الكونتينر الشغراب، ترقمي المصانع بني نعيم، الطرق كلها سالكة، النشاش مغلقة، المنشية، مراح رباح، دوار تقوع، دورة، الطرق كلها سالكة، أما زيف مغلقة، طريق الفحص سالكة، فرش الهواء سالكة، أما راس الجورة، صعيرة، نبي يونس، الفوار، جسر بيت أمر والعروب العجوري، الطرق كلها مغلقة. وأخيرا مستمعينا ومشاهدينا، أنتقل وإياكم إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جمعين، الطرق كلها مغلقة، دوار طنيب سالك، زعتر سالك، ما يسمى بيت سهار أزمة، مال مربع سالك، دير شرف أزمة وتفتيش عشوائي للخارج، عنبت أزمة وتفتيش للخارج، للداخل سالك، سرع ورت بورينا وطريق نبلياس، الطرق كلها سالكة، مدخل الفندق أزمة، بوابة سلطة ظهر للداخل سالك، مدخل قلقيلية سالك، بيت فريك أزمة وتفتيش، وعين شبلي مغلق بالاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى لحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. تقام العمل في 8/24، يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة إلى أحبائكم، إلى اللقاء.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة، أمن 24، طريقكم آمن.

طفل نبتت بين أصابعه النور.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: صوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حور المصري، أهلا بكم. شهيد وإصابتان في قصف الاحتلال لمركبة في محيط مبنى الجامعات غرب مدينة غزة. وصول 15 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. 16 إصابة بينهم 6 إصابات حرجة إثر استنشاق مواد سامة في صالون تجميل في حي الطور في القدس المحتلة. الاحتلال يرفض زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى فلسطين. قوات الاحتلال تعتقل شقيقين عقب تصديهم لهجوم المستوطنين على منطقة حوارة في مسافرية جنوبية الخليلة. مستوطنون يهاجمون مساكن الأهالي في خربة أم الخير في مسافرية جنوبية الخليلة. قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحامها لقرية جمال غرب مدينة رام الله. الاحتلال برفقة مستوطنين يجبرون سكان خربة صعيدة تابعة لبلدة يعبد في محافظة جنين على إخلاء منازلهم. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة طول كرم ومخيمها لليوم 26 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقنا لليوم 14 بعد 500 تواليا وسط تدمير واسع في محيط المخيمات. مستوطنون يستولون على أراضي المواطنين شرق قرية قريوت جنوب مدينة نابلس ويقيمون بؤرة استيطانية جديدة في القرية. وأخيرا مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين بلدتي رمون ودردبوان شرق مدينة رام الله. إلى حالة الطقس في ساعة هذا المساء والليل، يكون الجو غائما جزيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط أحيانا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

Mesdames et messieurs,

ولو يرموك بالعتمي لوحدك بين جدرانك عشب جواك رح يطلع ويزهد غصن وجدانك مع حرب

0: السابعة ونصف مساء بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البينة مغلق بالاتجاهين، بوابات عطار البلد أزمة، وتفتيش للخارج من برزات الجلازون، كثافة سل الخارج سلوادي برود، تفتيش كفراقب أزمة، قلندي أزمة، وجبع أزمة، وتفتيش للخارج وطريق المعالجات، تواجد سولار على الشارع يرجى توخي الحيطة والحذر. إلى محافظات الجنوب، كل طرق سالكة باستثناء النشاش زيف، طريق الفحص، طريق راس الجورة، صعير نبي يونس الفوار، جسر بيت عمر، العروب العجوري، الطرق كلها مغلقة. وأخيرا مستمعينا ومشاهدينا، إلى محافظات الشمال، كل طرق سالكة باستثناء بروقين، كفر ديك، جمعين، الطرق مغلقة، ما يسمى بيت سهر أزمة، دير شرف أزمة، وتفتيش عشوائي للخارج، وعنبتة أزمة، وتفتيش للخارج، مدخل الفندق أزمة، بيت فريك أزمة، وتفتيش وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. تقام العمل في إذاعة أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمن وعودة سليمة لحباكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24، طريقكم آمن.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: مساء الخير، معكم حر المصري، أهلا بكم. عشرة شهداء بينهم شهيد متأثرا بجراحه وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم جراء خروقات الاحتلال المتواصلة. إصابة مواطن جراء قصف طيران الاحتلال على مفترق الشجاعية شرق مدينة غزة قبل قليل. وصول 15 أسيرا محررا برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبته في أبو نجيم جنوب شرق بيت لحمة. وأيضا قوات الاحتلال تعتقل عددا من النساء خلال اقتحام قرية جمالة شمال غرب مدينة رام الله. اندلاع مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وقوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين دون وقوع إصابات أو اعتقالات حتى هذه اللحظة. مستوطنون يهاجمون مساكن الأهالي في خربة أم الخير في مسافر يطا جنوبي الخليلة. وأيضا مستوطنون يقتحمون منزلا ويخربون مواد بناء في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله. الاحتلال يستمر في عدوانه على محافظة الكرم ومخيمها لليوم 26 بعد 500 وعلى مخيم نور شمس شرقا اليوم 14 بعد 500 على التوالي، وسط تدميرا واسعا في محيط المخيمات وتخريبا في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية. الاحتلال يمنع زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى فلسطين. وإلى حالة الطقس، في ساعات هذا المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة سرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

0: الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة من إذاعة أمل 24. والبداية بمنطقة الوسط، الطرق كلها سركة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين الجلازون كثافة سير للخارج، سلواد يبرود أزمة وتفتيش، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، والجبع أزمة للخارج، والعزرية أزمة باتجاه الجنوب. إلى محافظات الجنوب كل الطرق سالكة باستثناء النشاش مغلقة، دوار تقوع تفتيش باتجاه الشمال، زيف طريق الفحص، راس الجورة، صعير طريق النبي يونس الفوار، جسر بيت أمر والعروب العجوري، الطرق كلها مغلقة. وأخيرا إلى محافظات الشمال كل الطرق سالكة باستثناء بروقين، كفرديك، جماعين، الطرق مغلقة، ما يسمى بيتسهر أزمة، دير شرف أزمة، وتفتيش عشوائي للخارج، عنبتة مغلق للخارج، مدخل الفندق أزمة، وعين شبلي أزمة بالاتجاهين. كانت هذه آخر تحديثات على أحوال الطرق والحواجز، وطبعا أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة، وطاقم العمل في إذاعة من 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سليمة لحباكم في أمان الله.
1: لمعرفة أحوال الطرق أولا بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة أمل 24، طريقكم آمن.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية، وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.

0: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم في نشرة من 24 الموجزة تقرؤها حور المصري. والبداية من قطاع غزة، استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم الأربعاء عقب استهداف طيران الاحتلال الحربي مركبة في مدينة منطقة شارع الجامعات غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء باستشهاد المواطن خليل جمال مناع، إضافة إلى عدد آخر من الإصابات ما يرفع عدد شهداء اليوم إلى 8. كما واستشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر اليوم في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة. وقالت مصادر محلية 4 مواطنين بينهم طفل استشهدوا عقب استهداف لطيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد مواطن عقب قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة حسن سلامة غرب المدينة، فيما استشهد الطفل إثر إطلاق الاحتلال نار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة. هذا وأعلنت مصادر طبية في القطاع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 73110 شهداء و173599 مصابا، ذلك منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر 2023. وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. مصرع طفل 4 أعوام في حادث سير دهس وقع في قرية أم الخلجان جنوب غرب جنين، وتم التحفظ على السائق فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة. وفي سياق منفصل، قال مدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو روبن رئيس الوزراء محمد سيستعرض في اجتماع المانحين المرتقب في بروكسل جهود الحكومة في مجالات الإصلاح المالي والإداري والحوكمة، إلى جانب التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي. وللمزيد في هذه المقابلة،
1: جزء من النقاش في مؤتمر المانحين بتكون استعراض للجهود الفلسطينية اللي تمت خلال الفترة الماضية والتقدم في مشاريع التطوع البنية التحتية والحوكمة والإدارة المالية والمؤسسية. الشق الثاني هو المطالب الفلسطينية بتخصيص يعني حزم مالية لقطاعات حيوية. احنا اليوم الوفد الوزاري الوفد الحكومي اللي بقوده رئيس الوزراء كمان وزير المالية وأخوان آخرين بيشتغلوا على مسألة برنامج أو يعني أنجزوا برنامج لطلب من المانحين بدعم قطاعات حيوية أساسية مثل الصحة والتعليم، دعم الأدوية.
0: كشفت المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء ملابسات قضية إحراق مركبة تعود لمواطن من سكان المدينة. وقالت الشرطة أنه عقب تلقي الشكاوى باشرت المباحث أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، وتم التحفظ على المشتبه به لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا. هذا وقبضت أيضا المباحث العامة اليوم على مشتبه به مطلوب في جريمة قتل وقعت قبل 3 أعوام، إضافة إلى تورطه في عدد من جرائم إطلاق النار وترويع المواطنين في محافظة جنين. وقالت الشرطة إن عملية القبض جاءت بعد متابعة حثيثة وجمع معلومات من قبل المباحث العامة، حيث جرى تحديد مكان وجوده والقبض عليه وتم التحفظ على المشتبه به لحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول. قال عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن المواقف الدولية تشهد تطورا مهما عقب إعلان وزير الخارجية البلجيكي صدور توجيهات رسمية وقانونية للاعتراف بدولة فلسطين. وللمزيد في هذه المقابلة،
2: والانتخابات التشريعية القادمة ستصدر بناء سوف تعقد بناء على ذلك واستنادا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وهذا يعني بنية تشريعية واضحة ومرجعية تشريعية واضحة بالنسبة له. أيضا جرى تعديل على هذا القانون بعدد أعضاء المجلس لـ200 عضو، وأيضا اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونسبة الحسم 1%، و مشاركة المرأة لا تقل عن 30% بالقوائم الحزبية، وتخفيض سن الترشح لـ23 عاما.
0: وميدانيا في الضفة الغربية. أجبرت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين اليوم سكان خربة صعيد قرب يعبد في محافظة جنين على إخلاء منازلهم. هذا وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا منازل الخربة واعتدوا على ساكنيها قبل أن يقتحم الجيش المنازل ويجبر سكان الخربة المكونة من 4 عائلات على مغادرتها. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أخبرتهم ألا عودة إلى المنازل، مشيرة إلى أن العائلات الأربع ما زالت في العراء ولا يوجد مكان يلجؤون إليها. وناشدت عبيد المؤسسات الدولية والرسمية ضرورة التدخل العاجل لإعادتهم إلى منازلهم التي أجبروا على الرحيل عنها قسرا وتوفير مركز إهواء للعائلات الأربع، مؤكدة وجود حالات مرضية بين الأطفال. وفي السياق، اختارت قوات الاحتلال اليوم أيضا 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب جنين. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما تسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة ونفذت جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية وسلمت 8 اختارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عملية هدم واسعة. وأشار إخباريا أن المنطقة تضم عشرات المحال التجارية والورش الصناعية والمخازن والمنشآت الزراعية ومعارض السيارات وتعتبر مركزا اقتصاديا وزراعيا مهما في محافظة جنين، محذرا من خطورة تنفيذ مخططات الاحتلال الاستيطانية. هاجم مستوطنون مساء هذا اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة أثناء مرورها على الطريق الرئيسي بين البلدتين ما ألحق أضرارا بعدد منها. هذا وأصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال واعتقال شقيقان اليوم الأربعاء إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين في منطقة حوارة شرق يطا جنوبية خليل. وذكر الناشط أسامة مخمري أن مجموعة من المستوطنين هاجمت بحماية من قوات الاحتلال المواطنين وممتلكاتهم في منطقة حوارة شرق يطا واعتدت عليهم بالضرب بعد أن أدخلت قطعان ماشيتهم في حقول الأهالي ما أدى إلى إصابة عدد منهم بينهم أطفال بردود وحالات اختناق نتيجة رش غاز الفلفل على وجوههم تم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطينية. كما وقامت قوات الاحتلال المتواجدة في المكان لتأمين اعتداءات المستوطنين باعتقال شقيقين مصطفى واسماعيل الجبور. اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم مواطنا واستولت على مركبتها في قرية بونجيم جنوب شرق بيت لحم. وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خليل إسحاق أبو حماد واستولت على مركبته. وفي سياق آخر، اقتحم مستوطنون مساء اليوم منزلا قيد الإنشاء في قرية دير عمار غرب رام الله وعاثوا فيه خرابا. هذا وأفادت مصادر بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنزل في القرية وألحقت أضرارنا بمواد البناء قبل أن تنسحب من المكان. وفي السياق أيضا، اقتحم مستوطنون أطراف قرية جمالة غرب المدينة. وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة الواقعة على أطراف القرية وتجولت فيها قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتداءات أو إصابات. هذا ويواصل المستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم لقرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. أختم إياكم بحالة الطقس في ساعات هذا المساء والليل. يكون الجو غياما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وغدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة. رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية هذه النشرة من أمن 24، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا حور المصري وزميلي علي نجاس من الهندسة الإذاعية والبث المرئي. أشكركم لطيب المتابعة. تصبحون على خير وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

أخبار، موسيقى، أمان. وين ما كنت معك أمن 24.

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد
0: نواصل.

من جوه المعركة وبلسان المقاومة، الضرب في كل شبر وما فيش متر نستخبى، راحت الدم مالية كل حتة وزي ما احنا واقفين بكلبشين الأرض.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمن 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.

0: وحياة غربتنا وسنين رحلتنا ما بنختم الموال إلا بدرب عودتنا.
1: لأنك ربي الرحمن، لأنك الكريم المنان، لأنك خالقي وإلهي، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، إياك نعبد إياك نعبد.
2: برنامج إياك نعبد على أمن 24 كل جمعة الساعة 11 صباحا مع فضيلة الشيخ ثائر قلالوة.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

كل يوم، كل ساعة، كل لحظة. فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني، وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.

في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24، أمن 24. منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.

مبدأ الثقة. الثقة تبنى والمهنية تثبت، وفي إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.

يتوب عن وعد الهوى المحبوب؟ وكيف تتوب نار وهي إن تابت فسوف تذوب؟ وبعد الريح والأحلام والظلمة، وبعد الشوك والصبار، وبعد تساقط النوار، وبعد تراجع البسمة، لمحنا في المدى أبطالنا الجرحى، جبينا عاليا سمحا، وساما من دم والكبرياء تفتحت عنده، فيا جرح الفدا مرحى، فلست الجرحى، إنك في امتداد حقولنا وردة.

الهواء نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأنه فلسطين مش خبر، فلسطين حياة، وفلسطين بتجمعنا.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين، من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 في الخليل وغزة، 105.6 في نابلس، و107 في أريحة، و107.6 في جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

قصة وطن من شمالها لجنوبها، من بحرها لنهرها. فلسطين قصة ما بتخلص، وإذاعة أمن 24 موجودة لتحكي هالقصة بكل فصولها. خبر، حدث، إنجاز، نبض الشارع، كلها بتنقلها أثير واحد، أثير بيجمعنا. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 صوتها.